احنا الحكايه الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكايه اللي

غابة. الدغان الزيل عنده فرحنا، الدغان الزيل عنده فرحنا، وضغنا حنة

غنا حنت الفرحة يابا فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجنة مثل حبيب مع حبيبه.
1: يا الله يجمع كل حبيب بحبيبه.
2: صلوا على محمد مكحولة العادلة الله عليه.
3: يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة يابا المهموم حلوا. حلوا يفرح العريس حسن علي لك حلوا.

بابا جاءوا يغنوا إلك يا حسن شباب مدينة حلب

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف العنف والجريمة. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن مقتل شابين في العشرينيات من عمرهما جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة في يافة الناصرة. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة إن المصابين كانا على الأرض وهما فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس، وعانيا من إصابات خطيرة في أنحاء جسديهما، وتم إقرار وفاتهما بالمكان. وفي مدينة طمرة قتل مالك مركيان في 48 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار الليلة الماضية. وفي بلدة دير الأسد أصيبت فتاة بجروح متوسطة بعد تعرضها لإطلاق نار بالقرب من محطة الوقود عند مدخل بلدتي دير الأسد والبعني، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 124 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف حوادث الطرق، أصيب فتى في 17 من عمره بجروح خطيرة ويعاني من إصابات في الرأس والأطراف، وفتى آخر في 16 من عمره مصاب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة في مدينة حيفا الليلة الماضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة في 18 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه، وذلك خلال اقتحام الجيش قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا بزعم إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية في شارع رئيسي. إلى التطورات في الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي ترامب أن الإدارة بحثت سابقا خيار إرسال قوات خاصة للسيطرة على المواد النووية الإيرانية، إلا أنها تراجعت عن ذلك بسبب المخاطر الميدانية وتعقيدات البقاء داخل منطقة نزاع لفترة طويلة. وأشار ترامب إلى أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وتتابع تحركاتها عن كثب على حد تعبيره، وقال إنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه لم يستبعد ذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، معتبرا أن فتح مضيق هرمز يعد من أبرز بنود أي تفاهم محتمل. كما تطرق ترامب إلى الملف اللبناني وقال إنه أجرى محادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومع حزب الله، معربا عن اعتقادي بأن تم إحراز تقدم في النزاع المستمر منذ عقود، وأوضح أن الملف اللبناني مرتبط إلى حد ما بالتطورات الجارية بين واشنطن وطهران. إيرانيا، قال محسن رضاء مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تعتبر أي اتفاق مع الولايات المتحدة نهائيا ما لم يراعي مصالحها وملاحظاتها، مشددا على ضرورة الإفراج عن 50% من الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستعملان على تنظيم إدارة مضيق هرمز وفق قواعد القانون الدولي.

0: إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب والبقاع. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب إثر استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع شمال نهر الليطاني. إلى قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي فجر اليوم بارتقاء فلسطينية وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. وذكرت مصادر صحفية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال شرق مخيم لبريج وسط القطاع.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. في القدس 30 درجة لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل والتلأبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
2: من مجموعه المشهداوي.
3: انا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسالوا ايمن 22 سنه تقني مكيفه.
4: ادفع شوي اكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر
5: على الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد كروم حتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.

0: الأمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
2: هنا إذاعة الشمس.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن إحباط محاولة طعن عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي بعد أن حاول شاب يبلغ من العمر 23 عاما من الجديد المكر الاعتداء على أحد أفراد حرس الحدود بسكين محاولا طعنه وفق بيان الشرطة، وتمكن عنصر حرس الحدود من السيطرة على المشتبه به في المكان دون وقوع إصابات، وتم اعتقاله وفتح تحقيقا في ملابسات الحادثة. في ملف الجريمة والعنف، أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل شابين في العشرينيات من عمرهما جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة في يافة الناصرة. وقال الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة إن المصابين كانا على الأرض وهما فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا من إصابات خطيرة في أنحاء جسديهما، وتم إقرار وفاتهما بالمكان. وفي مدينة طمرة قتل مالك مركيان في 48 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ليلة الماضية. وفي بلدة دير الأسد أصيبت فتاة بجروح متوسطة بعد تعرضها لإطلاق نار بالقرب من محطة الوقود عند مدخل بلدتي دير الأسد والبعنة، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 124 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف حوادث الطرق، أصيب فتى في 17 من عمره بجروح خطيرة ويعاني من إصابات في الرأس والأطراف، وفتى آخر في 16 من عمره مصاب بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة في مدينة حيفا الليلة الماضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب هيثم عز الدين عمر حميدي في 18 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه، وذلك خلال اقتحام الجيش قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية. بدوره قال الجيش أنه قتل فلسطينيا بزعم إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية في شارع رئيسي. إلى التطورات في الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي ترامب أن الإدارة بحثت سابقا خيار إرسال قوات خاصة للسيطرة على المواد النووية الإيرانية، إلا أنها تراجعت عن ذلك بسبب المخاطر الميدانية وتعقيدات البقاء داخل منطقة نزاع لفترة طويلة. وأشار ترامب إلى أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وتتابع تحركاتها عن كثب على حد تعبيره، وقال إنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مشتبه خامنئي، لكنه لم يستبعد ذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، معتبرا أن فتح مضيق هرمز يعد من أبرز بنود أي تفاهم محتمل. كما تطرق ترامب إلى الملف اللبناني وقال إنه أجرى محادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومع حزب الله، معربا عن اعتقاده بأنه تم إحراز تقدم في النزاع المستمر منذ عقود، وأوضح أن الملف اللبناني مرتبط إلى حد ما بالتطورات الجارية بين واشنطن وطهران. إيرانيا، قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مشتبه خامنئي إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تعتبر أي اتفاق مع الولايات المتحدة نهائيا ما لم يراعي مصالحها وملاحظاتها، مشددا على ضرورة الإفراج عن 50% من الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستعملان على تنظيم إدارة مضيق هرمز وفق قواعد القانون الدولي. إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب والبقاع. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب إثر استهداف دبابة مركافة بصاروخ مضاد للدروع شمال نهر الليطاني.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال.

0: ريال وأيضا شاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في مثل هذا اليوم أعزائي المستمعين والمستمعات، قبل 59 عاما كان العالم يتابع تقارير متضاربة وأخبارا غامضة، وكان أباؤنا وأجدادنا ملتصقين بأجهزة المذياع يتابعون بشغف البيانات العسكرية القادمة من إذاعة صوت العرب، وينتظرون بفارغ الصبر خبرا يبدد الضباب ويكشف حقيقة ما يجري على الجبهات. لكن الحقيقة ظهرت سريعا وبقسوة، وخلال ساعات وأيام قليلة اتضحت الصورة. سميت تلك الحرب لاحقا بالنكسة. احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبت الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس، ومنذ ذلك الحين أصبح الخامس من حزيران محطة مفصلية في التاريخ العربي الحديث. كثيرة هي العقود التي مرت منذ ذلك اليوم. الطفل الذي استمع إلى البيانات العسكرية أصبح اليوم أبا أو جدا، والشاب الذي عايش تلك اللحظات بات شيخا يستعيد الذكريات بألم. أما الذين تابعوا النكسة لحظة بلحظة فما زالوا يتذكرون وقع الأخبار الأولى وصدمة اكتشاف الحقيقة وبعد انقشاع غبار المعركة. وها نحن اليوم ندخل العام 60 للنكسة. نحن أبناء جيل السبعينيات والثمانينيات، كبرنا على فكرة إدارة الصراع، تربينا على وعود التسويات السياسية، واعتقدنا ربما بسذاجة أو لأن أحدا غذى فينا هذا الأمل أن الزمن كفيل بإنتاج الحلول. عبرنا محطات كثيرة ظننا خلالها أن التسوية أصبحت قريبة وأن السلام بات على الأبواب، لكننا في كل مرة كنا نعود إلى نقطة البداية أو إلى ما هو أبعد منها. واليوم ونحن على أعتاب العام 60 يحق لنا أن نسأل ماذا بعد وإلى أين؟ فبدلا من استعادة الأرض مقابل التسوية، انظروا من حولكم إلى قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، إلى جنوب لبنان، إلى الجنوب السوري. انظروا إلى الخرائط المتحركة، إلى الحدود الملتهبة، إلى الأثمان التي تدفع كل يوم، ثم ابدأوا العد كم عاما إضافيا سنحتاج وكم جيلا آخر سيولد ويكبر على الانتظار. لن أقرأ اليوم بيانا ناريا، لن أكون أحمد سعيد، لن أذيع الأغاني الثورية التي رافقت تلك المرحلة، لكن

إنني سأطرح سؤال أبسط وأصعب في هذا الوقت، هل تعلمنا شيء من التجربة أم أننا ما زلنا نتخبط في نفس الدائرة؟ وربما تكمن المشكلة في أن خسارتنا لم تعد تقتصر على الأرض. نعم الأرض مهمة، لكننا خسرنا أيضا كثيرا من القيم التي كانت تمنح تلك الأرض معناها. فعلى أي أرض نبكي إذا كانت تتحول إلى مسرح للجوع والأمراض والفساد؟ وبأي قومية نتغنى إذا كانت الطائفية والعنصرية تنهشان في المجتمعات العربية؟ وعن أي تلاحم وطني نتحدث فيما القتل اليومي والعنف الداخلي لا يتوقفان؟ يقولون لنا إن التغيير قادم وإن الانتخابات فرصة جديدة، لكن كم حكومة تغيرت منذ ذلك الحين، وكم إدارة تبدلت، وكم مبادرة ولدت ثم ماتت؟ لقد اصفرت أوراق النكسة في كتب التاريخ، لكن التاريخ نفسه ما زال يكتب أمام عيوننا في كل يوم. نعم، هل سننتظر 60 عاما إضافية لنطرح الأسئلة، أم أن هنالك جيلا جديدا سيجد الشجاعة لعبور المسافة ما بين اليأس والرجاء؟ الشمس في أسبوع. صباح الخير.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. بيت البن اسمه معه. بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكوا مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: أستاذتون صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع، نلخص أسبوع آخر في هذا اليوم وأسبوع حافل بالأحداث والملفات محليا للأسف العنف والجريمة. وكما تابعنا في نشراتنا الإخبارية 3 قتلى، 2 في يافة الناصرة و1 في طمرة، وهذا أصبح مشهدا يوميا للأسف الشديد ودون توقف، ولا نعلم كيف ومتى سيأتي التغيير كما طرحنا في مقدمة البرنامج وفي هذا اليوم، بين نكبة ونكسة ونكبة العنف والجريمة. والشرطة تقول على فكرة في بياناتها، بما في ذلك بيان صدر يوم أمس، أن هنالك انخفاض في نسبة العنف والجرائم بنسبة تصل إلى 46%، هكذا قالوا. نعم، وأنا اعتقدت في البداية أن هنالك من بالغ، ولكن فعلا كان هذا المعطى موجود في بياناتهم، وسنصل أيضا إلى هذه المرحلة. ولكن السؤال، ماذا عن منطقة الشمال؟ هل توقفت الحرب والمواجهة؟ ونتنياهو في تصريحات هذه الليلة يقول إنه ينتظر من حزب الله الموقف حول الالتزام بعدم إطلاق النار على التجمعات السكانية في الشمال، وكذلك على القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان، ولكن في حزب الله يقولون لا يمكن أن نقبل بهكذا معادلة. القضية كما يبدو ستكون مرهونة بالميدان، بمعنى كيف ستتطور الأمور خلال الساعات والأيام القريبة القادمة. بداية نبدأ بالتقرير حول ما اتفق عليه وكيف سيترجم هذا الأمر أيضا ميدانيا. التقرير حول البيان كما ذكرت الإسرائيلي الأمريكي واللبناني، أو الأمريكي اللبناني الإسرائيلي، سميها كما سموها كما شئتم، والصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي من الميدان حول هذه التطورات.
1: بين سطور البيان الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، تبدو الكلمات كبيرة: وقف لإطلاق النار، ومناطق تجريبية، وسيادة الدولة اللبنانية، ونزع سلاح الجهات المسلحة. لكن خلف هذه العناوين العريضة تبرز علامات استفهام لا تقل حجما عن الاتفاق نفسه. فالبيان يتحدث عن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، لكنه يربط ذلك بشرط أساسي هو وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وانسحاب عناصره إلى شمال الليطاني. هنا يبرز السؤال الأول: هل وافق حزب الله فعلا أم أن الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الطرف الأكثر تأثيرا على الأرض؟ السؤال الثاني يتعلق بالتوقيت، فالبيان لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للتنفيذ، ولا يحدد مراحل عملية أو مواعيد ملزمة. كل ما ورد هو استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران. أما السؤال الثالث فيتعلق بإسرائيل، فالبيان يتحدث عن التزامات لبنانية واضحة تتعلق بالجيش اللبناني والسيطرة الأمنية، لكنه لا يتضمن التزاما إسرائيليا مفصلا بشأن وقف الخروقات أو الانسحاب من أي نقاط متنازع عليها أو وقف العمليات العسكرية بشكل نهائي. الرئيس اللبناني أشار إلى أن المفاوضات كانت صعبة للغاية، وأن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من الحصول على الموافقات والضمانات النهائية، لكن الحديث عن الضمانات وردود جميع الأطراف المعنية يوحي بأن الطريق ما زال غير مكتمل. الأكثر لفتاً للانتباه أن البيان يصف الاتفاق بأنه خطوة نحو سلام وأمن دائمين، فيما يصفه مسؤولون لبنانيون بأنه الفرصة الأخيرة. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر اللبناني، تبقى الحقيقة أن الاتفاق ما زال إطاراً سياسياً عاماً أكثر منه خطة تنفيذية واضحة.
2: ربما ما يمكن استنتاجه، أو ربما الجواب الأساسي، يأتي من طهران، من موقف الحدث الثوري الإيراني قبل قليل بأن هذا الاتفاق مرفوض، وعليه يمكن ربط هذا الموقف الآن بالموقف الذي صدر قبل قليل عن الأمين العام لحزب الله

0: الشيخ نعيم قاسم فيما يتعلق بهذه الترتيبات التي كان قد توصل إليها الوفد اللبناني الرسمي في واشنطن. واضح أن حزب الله حتى هذه اللحظة لا يعترف بهذا الاتفاق ولا يبدي موقفا واضحا بالقبول به، على العكس يقول بأنه هو يعني عمليا استكمال قتل اللبنانيين، وبالتالي من الواضح أيضا من العمليات الميدانية المتواصلة بأنه حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن اتفاق. هل هو فقط كسب للوقت ومحاولة ضغط إضافية؟ أما في النهاية عندما يتم التصعيد الإسرائيلي نعود للالتزام بهذا الاتفاق، أم أن هناك ترقب مثلا لما إذا كانت إسرائيل ستخفض من عملياتها وبالتالي يخفض كذلك الأمر حزب الله، ويقول بأن هذا الوقف للأعمال العدائية لم يأتي نتيجة المفاوضات وإنما أتى نتيجة وقف إسرائيل لاعتداءاتها، وبالتالي يعتبر حينها حزب الله بأنه كسب هذه الجولة من النقاش؟ أو
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מרוב האדחיה. 600 אלף, עד אתמול בערב, יכול להיות שזה עוד נמשך, 600 אלף מתוך 950 אלף תושבי האדחיה שהתפנו עד אתמול, תוך יצירת לחץ כבד על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון.
2: إذن تقرير الزميلة زهرة سعيد حول الاتفاق الثلاثي، ولكن كيف سيترجم هذا على الأرض؟ استمعنا إلى جويس الخوري من جنوب لبنان، وكذلك تصريح كاتس والتهديدات المستمرة وأصوات الانفجارات كما ذكرت ما زالت موجودة، خاصة من يسكن في المنطقة. والليلة الماضية تم الإعلان عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي والعودة إلى استخدام المسيرات المفخخة وإطلاق المسيرات باتجاه التجمعات السكانية، وبالتالي ننتظر الساعات أو الأيام القريبة القادمة لنعلم إلى أين تتجه الأمور. ولكن إسرائيليا كان التركيز أيضا هذا الأسبوع على التركيز في إطار العودة إلى ما كان في العام 82 وما بعد ذلك، واحتلال قلعة الشقيف أو البوفور. وطبعا لهذه القلعة ولهذا الموقع رمزية كبيرة في الروايات، إذا كانت فلسطينية ويعود هذا إلى اجتياح 82، وإذا كانت لبنانية ما بين 2006 والانسحاب في العام 2000، وكذلك إسرائيليا والتأكيد على أن هذا الموقع الاستراتيجي لابد من العودة إليه وعدم الانسحاب قريبا. في الذاكرة قلعة الشقيف أو البوفور.
3: إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة الشقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان إلى الواجهة أحد أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان. فقلعة الشقيف أو البوفور ليست مجرد موقع عسكري مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، بل تحمل حمولة تاريخية كبيرة في ذاكرة الأطراف المختلفة. بالنسبة للفلسطينيين، ارتبطت القلعة بمعركة عام 1982 التي خاضها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأصبحت رمزا للصمود رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. أما في الذاكرة الإسرائيلية فتعد شقيف واحدة من أشهر معارك حرب لبنان الأولى، بعدما تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر خلال السيطرة عليها قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. بعد الانسحاب أصبحت القلعة جزءا من الرواية اللبنانية ورواية حزب الله حول التحرير، فيما شهد وادي السلوقي المجاور معارك عنيفة خلال حرب تموز عام 2000 وستة. اليوم يقول الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو تدمير بنى تحتية لحزب الله وتعزيز السيطرة الميدانية في شمال الحدود، لكن مراقبون يرون أن للمعركة بعدا رمزيا أيضا، إذ أن السيطرة على موقع يحمل كل هذه الدلالات التاريخية قد تمنح إسرائيل صورة نصر معنوية بعد أشهر طويلة من المواجهة على الجبهة الشمالية. لذلك فإن المعركة في شقيف ليست فقط

0: معركة على تلة استراتيجية، بل أيضا معركة على الذاكرة والرمزية في موقع ما زال يحمل آثار صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود.
1: إذن صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود، تقرير الزميلة ياسمين غميض حول البوفور أو قلعة الشقيف. والمفاوضات بالنسبة للبنان مستمرة والاتصالات، ولكن ما أثر هذا الأسبوع كما يبدو تهديد إيراني بوقف المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق، رغم قرب التوصل إلى اتفاق على الأقل، هكذا كان الشعور في الأسبوع الماضي. واتصال هاتفي صاخب فيه شتائم بين ترامب ترامب يعني شتم نتنياهو رغم النفي، ولكن ترامب أكد هذا أيضا في لقاءات كانت هذا الأسبوع مع قنوات أمريكية وفي تصريحات له. ولكن هل إيران جادة في موقفها بالنسبة لمنع التصعيد في لبنان كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن؟ كنا قد تابعنا في هذا الموضوع أيضا مع البروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية.
2: أنا بعتقد هي شكل من أشكال يعني المناورة التكتيكية. بتعرف يعني لا أمريكا ولا إيران توصلوا إلى اتفاق نهائي، يعني حاليا هم في مرحلة التفاهمات أو في مرحلة تبادل الرسائل، وهذه مرحلة عادة خطيرة. كل طرف بيحاول إنه يجمع يعني بعض نقاط القوة حتى يفرض ربما رؤيته على يعني على الآخر. التدخل الإيراني منطقي لأنه حزب الله هو الحزب الوحيد أو الجبهة الوحيدة التي ساندت إيران يعني في هذه المرحلة، في ظل طبعا صمت حتى الجبهة اليمنية والجبهة الفلسطينية والجبهة في العراق. لذلك منطقيا أن تتحرك إيران بهذا الاتجاه، لكن هذا لن يؤثر بشكل قاطع، يعني بمعنى لن يقود إلى أزمة وإلى مواجهة عسكري أخرى. هي محاولة يعني وضع رؤى مختلفة ربما لحلحلة هذا الملف أو لقمع ربما يعني التوسع الإسرائيلي وعدم وصول إلى بيروت.
1: وبرأيك هذا التهديد يعني هو تهديد الآن مباشر وحقيقي، أم هو تسريب من خلال يعني وكالات إيرانية محسوبة أيضا على النظام، ويمكن نعتبر هذا توجه رسمي؟
2: لا أنا بعتقد في هناك شكل من أشكال التوجه الرسمي، لأنه من غير المنطقي يعني أن يعني أنك أنت تضحي بأحد الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيين مثل حزب الله ولا تتحرك ساكنا، لأنه في نهاية المطاف أنت راح تخسر ربما حلفاء آخرين. وبالتالي الرسالة، بتعرف الرسالة هاي رسالة إعلامية تخدمهم على أكثر من جبهة، أنه إيران أوقفت الاتصالات وأوقفت التفاهمات، وأنه الجبهة اللبنانية هي جزء من يعني هذا المحور، ومن مصلحة إيران أن تفاوض نيابة عن لبنان وأن تفشل أي مسار يعني لبناني إسرائيلي، لأنه بتعتبره هو جزء من يعني التطبيع في هذا.
1: إذن الموقف الإيراني تجاه المفاوضات والضغط في المسار اللبناني إلى أي مدى هنالك جدية؟ وهذا ما قرأناه أيضا في البيانات في الأيام الأخيرة، وكنا أيضا في مداخلة في هذا الموضوع البروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية وفي قراءة تحليلية. بين هذا وذاك، لبنان وإيران ومضيق هرمز وأوراق الضغط، ماذا عن قطاع غزة؟ هل هنالك أي أوراق ضغط للفلسطينيين؟ والإجابة كما يبدو في هذه المرحلة لا. ونتنياهو أطلق تصريح هذا الأسبوع أنه يفكر جديا في توسيع مساحة السيطرة والاحتلال في قطاع غزة من 60% إلى 70%، وحشر تقريبا 2 مليون مواطن فلسطيني، نساء وأطفال ومسنين ومرضى، في مساحة لا تزيد عن 30%. وهذا عمليا يحول هذه المساحة من الأرض لبؤرة للأمراض وبؤرة لأمور كثيرة، ويمكن أن تتحول إلى مقبرة جماعية، لا أبالغ. ولكن هذا التوصيف أيضا لمن يعيش التفاصيل ويعرفها جيدا. نستمع إلى التقرير التالي وما قاله الأستاذ الاقتصاد الدولي وابن مدينة غزة الدكتور عمر شعبان.
0: تزايد في قطاع غزة المخاوف من التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة إلى نحو 70% من مساحة القطاع، حيث يرى مختصون وسكان أن الأمر لا يتعلق بتغيير حدود على الخريطة فحسب، بل بمستقبل الحياة في غزة برمتها. الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور عمر شعبان يحذر من أن المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية تشمل الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومحطات التحلية والمناطق الصناعية واحتياطات التوسع العمراني، ما يعني حصر نحو 2 مليون فلسطيني في 30% فقط من مساحة القطاع. وبحسب شعبان فإن هذا الواقع سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الكثافة السكانية ويزيد الضغوط على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي في وقت تعاني فيه غزة أصلا من دمار واسع ونقص حاد في البنى التحتية.
3: يعني الكثير يعني أن لن يكون لديها أي مقومات للحياة. بالأصل غزة قطعة صغيرة، غزة 262 كيلو مربع، يكونوا 2.2 مليون نسمة، من أكثر مناطق ازدحام بالسكان في العالم إذا قسمت على سكان على عدد كيلومترات، وبالتالي حصر على كان قطاع غزة في منطقة 30% منه هو قرار بالإعدام، لأنه كثيرة أهمها أو أحدها أن المنطقة المسيطرة عليها إسرائيل منطقة السلة الغذائية، هي المنطقة الزراعية، هي المنطقة الحدودية، هي منطقة تواجد المياه، هي المنطقة الصناعية، هي المنطقة التي يتوقع أن يكون خطوة التوسع لقطاع غزة بها مشاريع أعمار جديدة، بناء مدارس، بناء جامعات، بناء ملاعب رياضية. أن يسكن أن يتم حصر سكان قطاع غزة في مساحة تزيد عن 30% من قطاع غزة اللي هو أصلا مزدحم هو قرار بالإعدام، لأن لن يكون مكان لفحص مياه، لن يكون هناك مكان لمقبرة، لن يكون هناك مكان لبناء نادي رياضي، لن يكون هناك مكان لبناء مزرعة أو مدرسة أو أي خدمة. وبالتالي
1: إذن لن يبقى مكان لأي شيء، يقول الدكتور عمر شعبان. واستمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، وهذا على جبهة قطاع غزة. وطبعا حتى نكمل الدائرة، التطورات الميدانية في الضفة الغربية هي اعتداءات متكررة للمستوطنين ونعرف ذلك، ولكن هذا الأسبوع كانت طريقة قديمة جديدة وهي حرق المحاصيل، بمعنى نتحدث عن محاصيل قمح وشعير وبقوليات، أمور كثيرة هي أيضا مصدر أساسي للغذاء بالنسبة لعائلات كثيرة، ولكن هنالك من قرر أن يقوم بحرق هذه المحاصيل والاعتداءات اليومية. وطبعا لا أحد يحرك ساكنا في هذا الموضوع، خاصة وأنه هذه الاعتداءات لا تحظى بأي اهتمام حتى إعلاميا وكذلك التعامل معها من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. نحن كنا قد تابعنا أيضا في هذا الموضوع وهذه الاعتداءات، نستمع إلى ما قاله الأستاذ كريم جبران من منظمة بتسالم، وهو باحث ميداني في هذا الموضوع، حول هذه الاعتداءات وتداعياتها على المواطنين.
4: استهداف الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، سواء من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الوجود الفيزي للإنسان الفلسطيني، في هناك حرب حقيقية من قبل هذه العصابات الفاشية الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، في كل أنحاء الضفة الغربية. اليوم هي موسم الحصاد، يعني هذه الفترة هي موسم الحصاد، فبنلاحظ أنه هناك عمليات حرق كبيرة جدا تحصل في شمال، من شمال الأغوار لحتى جنوب جبل الخليل، إضافة لسرقة المحاصيل، كمان تم توثيق سرقة المحاصيل وتخريب المحاصيل أيضا ما لم يتم حرقه وسرقته، فهناك عمليات تخريب.
1: إذن عمليات تخريب وحرق محاصيل ومساس واضح يعني بمصادر رزق أساسية للمواطنين، هذا في الضفة الغربية ونموذج جديد. طبعا هنالك ملف آخر يرتبط بالاعتداء على العمال ومحاولة عبورهم الجدار الفاصل وإطلاق النار عليهم، عشرات العمال الذين قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية إذا كان الشرطة والجيش بدعاء عبور الجدار، ولكن بالأساس هم حاولوا عبور الجدار لكسب لقمة عيش. جيش وليس أكثر، والأرقام أيضا يعني بارتفاع مستمر والاعتداءات كل يوم. هارون شتية ابنه تعرض لإطلاق نار عند الجدار الفاصل لأنه لم يجد مصدر رزق آخر، وكان هذا الحادث في منطقة الرام وهو من بلدة سالم قضاء نابلس.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، الحمد لله. ابني كان فاتح محل جاد عندنا في قرية سالم قضاء نابلس، فما وفت مع الجاد، فيش مع الناس دخل، لا توكل جاد ولا توكل خضرة حتى المي بصعوبة.

0: إذن عامل آخر 58 عامل تعرضوا لإطلاق نار خلال محاولتهم عبور الجدار. هذه أيضا صورة من صورة الواقع. الآن إلى فاصل وبعد ذلك إلى واقعنا.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب19.90 شيكل. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: نتابع أعزائي المستمعين في البرنامج الشمس في أسبوع، ونخرج قليلا عن سياق البرنامج بحكم الأحداث، وللأسف عندما نقود الأحداث في يافة الناصرة مقتل شقيقين ورجل أيضا في طمرة، إذن قتل شابان جراء تعرضهما لإطلاق نار في يافة الناصرة الليلة الماضية، محمد وأسعد سار، هذه الأسماء التي نشرت، بالإضافة إلى جريمة سجلت في مدينة طمرة مالك ماركيان، هذه الأسماء التي نشرت أيضا محليا. إلى يافة الناصرة رئيس المجلس المحلي سيد ماهر خليلي، يعطيك العافية. أخ ماهر، يعني جريمة مزدوجة في يافة الناصرة، لا يمكن أن نقول أنه هذا يعطي شعور إيجابي. أولا، هل من تفاصيل وما الذي حصل؟
1: أكيد بدون أدنى شك طبعا مادة تعزينها العائلة الكريمة، وطبعا كانت في الجريمة في يافة الناصرة كان في مطاردة، وكيف وصلتنا للأسماء أني خارج يافة الناصرة، تقديرنا أنهم ساكنين في نوفا جليل، ما عندناش المعلومات الكافية أو المؤكدة اللي وردت الشرطة، ذكرت الأسماء، فالأسماء أنا بدي أقول لك صراحة المعلومة مش مؤكدة 100%، من هون إحنا طبعا نقدم تعزينا لأبنائنا في نوفا جليل، ولكل إنسان عزيز أهله وعزيز علينا أكيد، ولكن للأسف إحنا في فرق بين ما يسمى الجريمة والعنف، وهي الجريمة اللي كنا فيها نصاط طبعات الإجرام، المخدر الحيز الكبير، المخدر التعامل والتصفيات اللي ما بعرف الإنسان وين المشكلة وين بيكون في التصفية، فهذا صعب ما يكون بنمرق إحنا مجتمعنا بهاي الأمور.
0: نعم، الحادث كان يعني في شارع رئيسي أم كانوا في محل تجاري؟ هل من تفاصيل سيد ماهر؟
1: كيف أنا وصلت المعلومات، وطبعا مع الشرطة كان في مطاردة من شوارع شارع 75 مشوارع أخرى حتى وصل هذا الحي زي ما تقولي حتى أنه يهربوا، للأسف وصل هذا الحي وصار في تنفيذ عملية.
0: والشرطة عادة في يافة الناصر موجودة بشكل دائم، ولا يعني لا نتوقع أن يكون شرطي في كل شارع، وبالتالي كانت عملية يعني مثل عم بتقولي أنه الحدث بلش خارج البلد وانتهى في البلد؟ للأسف
1: هيك تقدر الأمور صراحة، ما ملكر أنه في بيافة الناصر شرطة الشارع 75 بشكل دائم، كمياتها تختلف من يوم لآخر، ولكن دائما في شرطة، ولكن كيف شفنا في كان في ملاحقات، وهي الملاحقة مش معروفة من كان يلاحق، لأنه صار في تصفية في حي اللي ما يسمى الأقلوم في يافة الناصر، اللي صار فيها تصفية كبال أعين تقريبا الناس، والكل بعرف أنه تقريبا كانت الساعة 10 نوعا ما ويوم خميس، فالناس يعني بتصهر ناس أنه كده، وهذا الإصابة صعب ما يكون، بغض النظر عن الجريمة نفسها، كمان موقع الحدث أكيد أليم وبخوف، وصعب على المجتمع أنه يتقبل هذه الأشياء، وأكيد بخلق أجواء سلبية.
0: نعم، على كل هل في أي لقاء مرتقب مع أحد المسؤولين في الشرطة مع المفتش العام، وانت شاركت في هذه الجلسات مؤخرا؟
1: أكيد كان حتى تواجد تقريبا للساعة الصبح حتى قاموا الجثمين، وللأسف وإحنا بتواجدين حاليا، أنا بعد بتواصل مع قيادات الشرطة، ووعدوني خلال فترة بعطوني تقرير، وبكون في جلسة مهنية حتى نعرف كيف الأمور نتداركها وكيف نتعامل فضلا،
0: وسنكون على تواصل. أنا أشكرك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية، شكرا، إلى اللقاء. إذن جريمة مزدوجة في يافة الناصرة لشابين كما يبدو من سكان نوفا جليل، وعد عملية مطاردة يقول رئيس السلطة المحلية في يافة الناصرة، وهذا يضاف إلى جريمة أخرى كانت في طمرة الليلة الماضية. ويوميا نتابع هذه الأحداث، ولكن الشرطة تقول في بيان صدر عنها أن نسبة الجرائم وجرائم القتل انخفضت ب 46%. على ماذا يعتمدون؟ لا

0: أعلم بالضبط، ولكن ناقشنا أيضا في هذا الموضوع مع المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إيلاف للأمن المجتمعي في مجتمعنا العربي. نستمع إلى مقالة.
1: نحن نسأل نفس السؤال جاكي، يعني كل فترة يعني يطل القائد العام للشرطة بتصريح أو ببيان، مرة كان ببداية حتى إذا تتذكر بنهاية سنة 2025 تحدث عن انخفاض في عدد حالات الجريمة والجريمة والعنف بالمجتمع العربي بفضل خطوات الشرطة، ويعني هذه المرة يتحدث عن انخفاض أيضا ب 46%. أنا أظن أنه الشرطة لم تكن فقط، يعني هي لم تكون فقط بعملها وتفشل بالقيام بعملها، أيضا هي على ما يبدو الإشكالية هي في العد والحسابات، وأيضا كيف ينظرون إلى وضع الأمن والأمان. أنا يعني بس بدي أنوه لكمان شغلة جاكي، إذا بتتذكر قبل أشهر كان في ضجة إعلامية عندما قال القائد العام للشرطة أنه هو أني لوسوفير غوفوت، وعلى ما يبدو هذا صحيح، يعني هو لا يعد الضحايا، ولذلك يعني بتيجي هاي البيان أو التصريح الذي قالوا أنه هناك
0: انخفاض. السؤال هل هذا الانخفاض المحامي راوي حندقلو يأتي إذا أخذنا البلاد بشكل عام بمعنى طولي وعرضي وليس فقط في المجتمع العربي، لأنه نسبة الجريمة كما في المجتمع الإسرائيلي أيضا انخفضت وهنالك علاج فوري، وبالتالي إذا أخذنا المعطيات العامة القطرية يظهر هذا بقراءتهم وبمعطياتهم وبحساباتهم انخفاض دون أن يشملوا، يعني 46% هؤلاء الأغلبية الساحقة هي في المجتمع العربي، ولكن في المنظور العام هنالك تسجيل انخفاض.
1: يعني علينا النظر للموضوع هيك بشكل كمان شوي أوسع كمان بما هو مفهوم الأمن والأمان، لكن على سؤال المعطيات، أولا لا يوجد هناك نشر لهاي البيانات ولهاي المعطيات، نحن لا نعلم على ماذا بالضبط يعتمد القائد العام للشرطة عندما يتحدث عن انخفاض في أعداد الجريمة.
0: إذن ما بين معطيات الشرطة وواقع الحال بالنسبة للأمن والأمان في المجتمع العربي، المحامية راوية حندقلو. وفي قضايا الأمن والأمان والعنف قضية حارقة، واستمعنا أيضا إلى رئيس المجلس المحلي في يافا، تحدثنا إليه مباشرة بفعل الحدث الذي كان الليلة الماضية في البلدة، إلى قضايا الأرض والمسكن والتصعيد المرتقب تحديدا في النقب هذا الأسبوع، المصادقة على ما يعرف بمشروع شكلي لتسوية الأراضي، واجتماع كان أيضا للجنة المتابعة هناك في بحث خطوات احتجاجية قد تكون شعبية، ولكن هل هذا معناه أن النقب سيكون تحت المجهر في المرحلة القريبة وتحديدا في فترة الانتخابات؟ إلى التقرير التالي.
2: اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تشديدا في سياسات الأرض والتخطيط والتنفيذ. ترى جهات سياسية وحقوقية أن ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذه المخاوف. أولاً استخدام ملف النقب والأرض في الخطاب الانتخابي خصوصاً من قبل أحزاب اليمين باعتباره جزءاً من سردية فرض السيادة وتطبيق القانون. ثانياً السعي الحكومي المتكرر قبل الانتخابات لإظهار الحزم في الملفات الداخلية الحساسة. وثالثاً ما يصفه ناشطون بتعيينات وإشارات سياسية قد تعكس توجهاً أكثر صرامة تجاه القرى العربية غير المعترف بها. في الميدان تتصاعد لغة القلق، ناشطون من النقب يحذرون من أن أي تصعيد في سياسات الأرض قد ينعكس مباشرة على عشرات العائلات المهددة بالإخلاء، كما ورد في شهادات محلية تتحدث عن ضغوط متزايدة وخطط توصف بأنها إعادة تنظيم شاملة. وبين التحذيرات السياسية والواقع اليومي يبقى المشهد في النقب مفتوحا على احتمالات التصعيد.
3: الدولة يعني أعلنت شكملي أن النقب جبهة حرب، والعمليات الحربية يقوم بها بن غفير وتقوم بها هذه الحكومة المواطنين في منطقة النقب

0: مستمرة، ونحن لا نعلم يعني متى تهجم هذه القوات وفي أي منطقة تهجم.
1: إذن عطية الأعسى رئيس مجلس الإقليم للقرى غير المعترف بها، وتقرير أيضا الزميلة ياسمين غميض حول النقب، من النقب إلى أقصى الشمال، وهذا يعني يعطي صورة إلى أين تذهب هذه الحكومة في حساباتها السياسية ومحاولة التصعيد أمام المجتمع العربي. واستمعنا إلى التقرير حول النقب، ولكن تسفي سوكوت عضو كنيسة أيضا من حزب عثمة يهوديت واليمين المتطرف عاد مرة أخرى إلى طوبة، وكانت مواجهة مع الأهالي هناك وحاول اقتحام مدرسة في البلدة.
2: مرة أخرى تفيسي كوت في طوبة، هو جاء تحت غطاء كونه رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة، قام بالإعلان عن طريق فيديو تيك توك للأسف الشديد قبل ما يقارب 3 أسابيع بأنه ينوي زيارة مدارسنا من أجل أن يقف على كثب عن تربية أولادنا وتعليمهم على الإجرام وعلى الخاوة وعلى إخفاء الأدلة في القضايا الجنائية. طبعا نحن اعترضنا، قلنا لن نستقبله إلا بتنسيق مطلق، لن نستقبله هو ولجنة التربية والتعليم إلا ببرنامج مفصل يعود بالنفع والمصلحة لبلدنا طوبة زنغرية. وبناء على ذلك بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع لواء الشمال، مع مفتشين الوسط البدوي والعربي، مع لجنة التربية والتعليم بكل أعضائها، قمنا بترتيب لقاء طويل كان من المفروض أن يقام اليوم، وحضرنا برنامج عمل موضوعي نقف فيه على إيجابيات ونجاحات مدارسنا وعلى نقاط الضعف، على النقص الموجود في الميزانيات، على النقص الموجود في الساعات التعليمية، على النقص الموجود في البرامج التعليمية، وعلى الفروقات الموجودة ما بين الوسط العربي، التعليم في الوسط العربي وما بين التعليم في الوسط اليهودي.
1: إذن هذا ما قاله مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنغرية. والآن إلى أمام كل هذه المشاهد التطورات في المجتمع العربي في الحلبة الحزبية السياسية، تابعنا الكنيسة هذا الأسبوع والتصويت على منصب مراقب الدولة والفضيحة التي كانت هناك، ولكن ماذا عن الاتصالات بين الأحزاب التي التأمت يوم أمس وبحثت مرة أخرى في موضوع القائمة المشتركة وتشكيلها، ولكن لم يصلوا بعد إلى موضوع المقاعد توزيع، ما زال النقاش حول التقنية والتعددية ومفهوم القائمة رغم الإيجابية في الطرح على الأقل كما قال الأستاذ محمد علي طه من لجنة الوفاق، نستمع إلى صوته، وكذلك ما قال نائب منصور عباس وسكرتير الجبهة أمجد شبيطة.
3: مفيد جدا، واتفقت الأحزاب أن تكمل النقاش في يوم الأحد القادم في هذا المكان، وحتى ننطلق في بناء القائمة المشتركة.
4: لاحظ انه في بعض الاحزاب بدات يعني تدير حمله انتخابيه حول مساله رئاسه القائمه، وانا اقول بشكل واضح وصريح القائمه المشتركه شكلت 3 مرات وتم مراعاه عامل اساسي واحد في رئاسه القائمه المشتركه، وهو كان يظن انه الجبهه هي اكبر حزب، فتم التسليم للجبهة بهذا الأمر 3 مرات، رأست الجبهة أو أيمن عودي القائمة المشتركة، وحتى ترتيب المقاعد 4 الأولى في القائمة المشتركة كان بناء على حجم أو كبر الأحزاب، جاءت الموحدة ثم التجمع ثم واليوم العربية للتغيير إلا مرة واحدة اللي الحركة الإسلامية والموحدة تراجعت إلى المكان 4 إرضاءً بدنا نجبر بخاطر التجمع. طيب يومها
5: الجلسة اضطررنا لإنهائها بسبب التزامات أخرى، ولكن هنالك جلسة استمرارية يوم الأحد صباحا، لأنه كان هنالك يعني تطرق لتفاصيل الصراحة لم نتطرق لها بالجلسات السابقة، وهذا هو بحد ذاته فعلا.
1: ما هي التفاصيل؟ هل دخلتم في موضوع يعني الآن التقني مررنا به واجتزناه بمعنى أدق، هل دخلتم في موضوع رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد؟
5: لا صراحة لم ندخل لا بموضوع رئاسة القائمة ولا تركيبة المقاعد. نحن قلنا إذا تذكر من البداية أنه يعني الأفضل كان أن تطرح القائمة الموحدة رؤيتها بشكل مكتوب بشكل واضح بشأن القائمة التقنية والتعددية، ونحن رغم أننا لم نستلمها

0: هذا النص بشكل مكتوب. أعلننا أننا كجبهة وتجمع عربية للتغيير مستعدون أن نقبل باتفاق تقني مع القائمة الموحدة. واليوم يعني كان هنالك يعني دخول من قبل الإخوة في الموحدة بتفاصيل التفاصيل.
1: إذن ما زلنا بدخول بالتفاصيل التفاصيل والنقاش حول القائمة وتركيبتها، ولم يصلوا بعد أيضا إلى نقطة جوهرية ترتبط برئاسة القائمة وتوزيع المقاعد، ولكن هنالك نقاش داخلي ومحاولة التوصل إلى حلول وانشغال في هذه الحلبة، ولكن رئيس المحكمة العليا شخصيا يحذر الكل، المجتمع والإعلام والرأي العام مما هو قادم وعدم قبول نتائج الانتخابات والأخبار الكاذبة، وهذا في تصريحات له في نقابة المحامين. نستمع أيضا إلى هذا التقرير يشرح فحوى ما أكده وحذر منه رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد.
2: تحذير غير مسبوق دق رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميد ناقص الخطر من محاولات التشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات ونتائجها، محذرا من أن انتشار تقنيات التزييف الرقمي والذكاء الاصطناعي قد يقوض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية نفسها. وخلال مؤتمر نقابة المحامين في إيلات قال عميد إن الخطر لم يعد نظريا أو من عالم الخيال العلمي، بل أصبح واقعا ملموسا مع انتشار ما يعرف بمقاطع الديب فيك والمحتوى الزائف، وأضاف إذا كان بالإمكان تزوير كل شيء فلماذا يصدق الناس أي شيء، محذرا من أن التشكيك بالحقائق قد يمتد إلى التشكيك بنتائج الانتخابات نفسها، الأمر الذي قد يهدد سلامة العملية الديمقراطية. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى تحذيرات سابقة أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية بشأن مخاطر المحتوى الزائف، مؤكدا أن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي جعل هذه المخاوف أكثر واقعية من أي وقت مضى. كما تطرق عميد إلى ما وصفه بتصاعد الهجمات اللفظية والتحريض ضد القضاة والمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن قضاة حاليين وسابقين يتعرضون لمضايقات متكررة وإساءات في الفضاء العام. في المقابل رد وزير القضاء يريف ليفين بانتقادات حادة لرئيس المحكمة العليا، معتبرا أن الثقة العامة لا تفرض بقرارات أو أوامر، وأن جزءا واسعا من الجمهور لا يثق بالمؤسسة القضائية. وتعكس هذه المواجهة العلنية بين رأس الهرم القضائي ووزير القضاء عمق الانقسام القائم في إسرائيل حول مكانة القضاء ومستقبل النظام الديمقراطي، وسط تحذيرات متزايدة من أن التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات أو رفض نتائجها قد يقود إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وآلية الحكم الديمقراطي.
1: إذن هذا ما التقرير للزميلة ابتهال حسن حول تحذيرات رئيس المحكمة العليا وتحديدا بالنسبة لنتائج الانتخابات. ويعني الثقة بالجهاز القضائي مهمة، ولكن ماذا عن الثقة أيضا بالجهاز الاقتصادي، وخاصة في ظل تراجع الدولار أمام الشيكل؟ ولكن هل هذا معناه أن هنالك عدم ثقة، أم هي سياسة ومبرمجة وتوجه واضح من قبل الإدارة الأمريكية وأمام المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية وتحديدا بنك إسرائيل؟ ومع ذلك أيضا بعض الجوانب الإيجابية في زاوية الاقتصاد. الزميل مجد كرام حول موضوع تدخل بنك إسرائيل في أسعار الدولار وأيضا اكتتاب الشركة بملكية عربية في البورصة هذا الأسبوع، نستمع إلى التفاصيل.
3: لكن اللي عم ببين من تقارير أخيرة وتحديدا تقارير في الأيام الأخيرة عم بتبين الصورة بشكل واضح، يعني في سبب معقد وسبب حقيقي وراء صمت بنك إسرائيل. الخوف مبدئيا بالبلاد هو من تهديد أمريكي مخفي، يعني الدولار زي ما كلنا متابعينه عم بيستمر بالانهيار، وصل ل 2.8 شيكل للدولار. محافظ بنك إسرائيل أمير يارون بواصل إعلانه أنه بنك إسرائيل مش راح يتدخل، بواصل الصمت. والسبب يعني بموقع وزارة الخزانة الأمريكية اللي هو القسم التنفيذي اللي مسؤول عن خزينة الحكومة الأمريكية، في يعني اتفاقيتين مخفيتين اللي ممكن يشرحوا كل شيء. أولا الحرب الأمريكية على التدخل بالعملات وحكينا عنها سابقا في إدارة الرئيس ترامب بيشتغلوا بشكل كبير لأضعاف الدولار أمام شركاء التجارة، يعني أمام

0: عملات أو العملات الكبيرة أخرى حول العالم اللي أمريكا بعلاقة تجارية مباشرة معهن منهن إسرائيل. الموضوع وراء بسيط جدا: دولار أضعف، بضائع أمريكية أرخص، طلب محلي أعلى واقتصاد أقوى. خبر بنفع نقول بفرح القلب تنسمع من مجتمعنا العربي، يخرج أو تخرج عائلة اللي تتخطى كل الحدود، عائلة طنوس من مدينة الناصرة عم تكتب التاريخ. اكتتاب شركة بساط، شركة بناء وتطوير عقاري في بورصة تل أبيب بقيمة 3 مليار شيكل. شركة بساط المملوكة بنسبة 80% لعائلة طنوس و20% لشركة التأمين العملاقة فينيكس أنجزت اكتتابها الأول للجمهور بقيمة قاربة 3 مليار شيكل. يعني هذا الاكتتاب تجاوز كل التوقعات. بجملة واحدة، الاكتتاب هو طرح أسهم شركة للبيع للجمهور في البورصة لأول مرة عشان تجمع أموال من المستثمرين مقابل نسبة من ملكيتها.
1: إذن هذا التقرير الاقتصادي للزميل مجد كرامة. بين مانع أو امتناع التدخل أو منع التدخل بمعنى أدق لبنك إسرائيل في أسعار الدولار، وكيف تستفيد الولايات المتحدة من هذا الأمر، وأيضا اكتتاب شركة عربية بملكية عربية من الناصرة في البورصة، واستمعنا إلى التفاصيل. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج في غرفة الأخبار زميلة أسيل كبا. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيب أيضا أرجوها لكم. نهاركم سعيد وآمن. تحياتي وإلى اللقاء.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، سوبر ستار هو ملك
2: الأسعار. فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيملاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي. بس أمكور أمكور
4: أمكور. بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور أمكور.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة صباح اليوم عن إحباط محاولة طعن عند مدخل مركز شرطة الجنة.

0: الجليل الغربي بعد أن حاول الشاب يبلغ من العمر 23 عاما من الجديد المكر الاعتداء على أحد أفراد حرس الحدود بسكين محاولا طعنه وفق بيان الشرطة. وتمكن عنصر حرس الحدود من السيطرة على المشتبه به في المكان دون وقوع إصابات، وتم اعتقاله وفتح تحقيقا في ملابسات الحادثة. ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 124 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل شابين في العشرينيات من عمرهما جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار مزدوجة في يافة الناصرة ليلة الماضية. كما قتل مالك مركيان في 48 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة الليلة الماضية. إلى ملف لبنان، ذكرت مصادر إسرائيلية صباح اليوم أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يطرح أي قرار بهذا الشأن. وقالت المصادر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة أطفال من كريات شمونه ومطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى الملف الإيراني، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها غير قادرة على التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران، مشيرة إلى أن طهران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصبا بنسبة تصل إلى 60%. وأضافت الوكالة أن الهجمات العسكرية الأخيرة خلقت وضعا غير مسبوق فيما يتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى أن إيران لم تسمح لمفتشيها بالوصول لأي منشأة نووية إلا محطة بوشهر. في واشنطن، كشف الرئيس الأمريكي ترامب أن الإدارة بحثت سابقا خيار إرسال قوات خاصة للسيطرة على المواد النووية الإيرانية، إلا أنها تراجعت عن ذلك بسبب المخاطر الميدانية وتعقيدات البقاء داخل منطقة نزاع لفترة طويلة. وأشار ترامب إلى أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وتتابع تحركاتها عن كثب. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة في 18 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه خلال اقتحام الجيش قرية بيتين شرق رام الله. وقال الجيش أنه قتل فلسطينيا بزعم إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية في شارع رئيسي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعة المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. في القدس 30 درجة لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

مع اقتراب نهاية السنة الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، نقف جميعا أمام محطة مهمة نطوي فيها صفحات عام كامل من الجد والاجتهاد والتعلم والتحديات. إنها أيام تختلط فيها مشاعر الفرح بما أنجزناه من مع الحنين إلى اللحظات الجميلة التي عشناها داخل الصفوف وبين أروقة المدرسة وساحاتها. فكل يوم مر كان يحمل درسا جديدا، وكل تجربة كانت تضيف إلى شخصياتكم وخبراتكم شيئا مميزا. أبنائي وبناتي الطلاب، أريد أن أقول لكم أن النجاح لا يقاس فقط بالعلامات والشهادات، بل يقاس أيضا بما اكتسبتموه من قيم وأخلاق ومعرفة وثقة بالنفس. لقد تابعنا معا رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، ورأيت فيكم الإصرار والعزيمة والرغبة في التقدم، وهذا يدعوني للفخر والاعتزاز بكم جميعا. نحن اليوم على أعتاب الامتحانات الختامية، فاستقبلوها بهدوء وثقة وابتعدوا عن الخوف والتوتر. ثقوا بأنفسكم وبما بذلتموه من جهد طوال العام، واعلموا أن المثابرة والاجتهاد هما الطريق الحقيقي للنجاح. نظموا أوقاتكم، امنحوا أنفسكم الفرصة لتقديم أفضل ما لديكم، فكل واحد منكم يملك القدرة على تحقيق ما يطمح إليه. أود أن أذكركم بأن المدرسة ليست مجرد مكانا لتلقي العلم، بل هي بيت للذكريات الجميلة وللصداقات الصادقة وللمواقف التي ستبقى راسخة في ذاكرتكم لسنوات طويلة. حافظوا على هذه الذكريات واحتفظوا بكل لحظة جميلة عشناها معا. في الختام، أتمنى لكم من أعماق قلب النجاح والتوفيق، وأن تحققوا نتائج تليق بجهودكم وتعبكم. كونوا دائما أصحاب أحلام كبيرة، وثقوا بأن المستقبل يفتح أبوابه لمن يسعى ويجتهد ويؤمن بقدراته. دمتم متألقين ومبدعين، وجعل الله أيامكم القادمة مليئة بالنجاح والفرح والإنجاز. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي.

من أغنية لو شرب البحر. اسمحوا لي أن أرحب بكم دائما أجمل ترحيب في استوديو رقم واحد هذا الصباح من هنا من إذاعتنا الحلوة إذاعة الشمس من مدينة الناصرة البشارة، نبث لكم موجة 101 FM و 98.1 FM. اسمحوا لي أن في بداية المشوار أن أشكر الزميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل في برنامجه الدائم الشمس في أسبوع، وتحية من الأعماق إلى زملائي هنا في هذا الصباح. يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، فلك من أطيب الأمنيات إيهاب، تحية من الأعماق إلى المشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام، لك من أطيب الأمنيات بديع، وتحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات. قرأت عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دوريت زرقاوي، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم دائما وأبدا، لكم مني أطيب الأمنيات وأحلاها. وما بدنا نقول غير أنه إن شاء الله يا رب الله يهدي البال وتضلها أيامك سعادة وهدات بل

0: حقول لك تباعا تباعا من هالأغنية الحلوة. رح نروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل مكملين مع فقرات هذا اللقاء، خليكم معنا.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مع إشراقة هذا اليوم المبارك نسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والسعادة، وأن ينسر أمورنا ويجبر خواطرنا ويرزقنا طمأنينة لا تفارق قلوبنا أبدا. جمعة طيبة مباركة عليكم وعلينا إن شاء الله. صباح الخير للجميع.

في القلب إذا حل الفراق سعير والجفن من سحب الحنين مطير. يا قلب لا تشقى إذا مات الهوى، هو هكذا عمر الزهور قصير. بعض الهواجس في القلوب حبيسة لا يستطيع بلوغها التعبير. من كان قاتله بنبض فؤاده، قل لي لمن قد يشتكي المغدور. حلو كتير. إياك أن تخدش شعور من تحب، فيقتلك مرة عندما يحزن، ومرتين عندما تعتذر له، وثلاثا عندما لا يقبل الاعتذار، وألفا عندما يقبل اعتذارك بحبه وحنانه، فيثقل ذلك عليك كيف أذيت من هو لقلبك النبض. ما أجمل هذا القول. رددوا معي هذا الدعاء: اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبركة، اللهم اجعل بيوتنا بيوت هداية وتقوى، اللهم اجعل بيوتنا بيوت ستر وصحة، اللهم اجعل بيوتنا بيوت سعادة وفرحة، اللهم اجعل بيوتنا بيوت مغفرة ورحمة، اللهم اجعل بيوتنا بيوت طمأنينة وراحة، اللهم اجعل بيوتنا بيوت نجاح وفلاح، اللهم اجعل بيوتنا بيوت تسبيح واستغفار. كل الحب لكم أينما كنتم هذا الصباح. فنجان قهوة بدون سكر، لأنه أنت السكر يسعدها الروح. أنغام مش حبيبي بس حبيبي.

أشعر بالحاجة إلى النطق باسمك هذا اليوم. أشعر بحاجة إلى أن أتعلق بحروفه كما يتعلق الطفل بقطعة حلوى. منذ زمن طويل لم أكتب اسمك في أعلى الرسائل، لم أزرعه شمسا في رأس الورقة، لم أتدفأ به، واليوم أيلول يهاجمني ويحاصر نوافذي. أشعر بحاجة إلى النطق به، بحاجة إلى أن أوقد نارا صغيرة، بحاجة إلى غطاء ومعطف إليك يا غطاء المنسوج من زهر البرتقال وطرابين الزعتر البري. لم أعد قادرا على حبس اسمك في حلقي، لم أعد قادرا على حبسك في داخلي مدة أطول. ماذا تفعل الوردة بعطرها؟ أين تذهب الحقول بسنابلها والطاووس بذيله والقنديل بزيته؟ أين أذهب بك؟ أين أخفيك؟ والناس يرونك في إشارات يدي، في نبرة صوتي، في إيقاع خطواتي. الناس يرونك قطرة مطر على معطفي، زرا ذهبيا في كم قميصي، كتابا مقدسا بمفاتيح سيارتي، جرحا منسيا على ضفاف فمي. وتظنين بعد ذلك كله أنك مجهولة وغير مرئية، من رائحة ثيابي يعرف الناس أنك حبيبتي، من رائحة جلدي يعرف الناس أنك كنت معي، من خدر ذراعي يعرف الناس أنك كنت نائمة عليهما. لن أستطيع إخفائك بعد اليوم، فمن أناقة خطي يعرف الناس أني أكتب إليك، من فرحة خطاي يعرفون أنني ذاهب إلى موعدك، من كثافة العشب على فمي يعرفون أني قبلتك. لا يمكننا أن نستمر في ارتداء الملابس التنكرية بعد الآن، فالضروب التي مشينا عليها لا يمكن أن تسكت، والعصافير المبللة التي وقفت على أكتافنا سوف تخبر العصافير الأخرى كيف تريدني أن أمحو أخبارنا من ذاكرة العصافير. كيف يمكنني أن أقنع العصافير أن لا تنشر مذكراتها؟ أحبك إلى الأبد.

0: شكرا جزيلا فؤاد الكفوري، أغنية كتير حلوة. حبيت أروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل مباشرة توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، خليكم معنا.
1: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
3: عدنا إليكم والعود أحمد، والآن إلى توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة، ما بدنا غير هذات البال بس. مزبوط يا جماعة، هذات البال مهمة جداً.

إن مواليد الأبراج مواليد برج الحمل الأسبوع مليء بالحركة والقرارات السريعة، فرصة مهنية قد تطرق بابك، لكن لا تتسرع في إعطاء الوعود عاطفيا، المصارحة أفضل من الصمت.

مواليد برج الثور تشعر بحاجة إلى الاستقرار والهدوء، وقد تتلقى خبرا ماليا جيدا أو تستعيد حقا كنت تنتظره. انتبه لصحتك ولا تهمل الراحة. مواليد برج الجوزاء أسبوع اجتماعي بامتياز، لقاءات

مواليد برج العذراء أسبوع يحتاج إلى الصبر والتنظيم، وقد تواجه بعض التأخير في مشروع أو معاملة، لكن النتائج ستكون لصالحك، لا تبالغ في التفكير. مواليد برج الميزان أجواء إيجابية وتحسن في العلاقات الاجتماعية، فرصة مناسبة لحل خلاف قديم. ماليا تجنب المصروفات غير الضرورية. مواليد برج العقرب حدثك قوي جدا هذا الأسبوع، فاستمع إليه، وقد تكتشف حقيقة كانت غائبة عنك. عاطفيا هناك تقارب أو مصالحة محتملة. مواليد برج القوس أسبوع يحمل لك طاقة متجددة وحماسا كبيرا، وقد تبدأ مشروعا جديدا أو تخطط لسفر قريب. عاطفيا لا تدع العناد يفسد لحظة جميلة. مواليد برج الجدي تركز على أهدافك المهنية وتسعى لإثبات نفسك. النتائج قد لا تظهر فورا، لكن خطواتك الحالية مهمة جدا للمستقبل. مواليد برج الدلو أفكار جديدة، مفاجآت غير متوقعة، قد تتلقى دعوة أو عرضا يغير بعض الخطط، كن مرنا واستفد من الفرص. مواليد برج الحوت أسبوع عاطفي بامتياز، مشاعر قوية ولقاءات دافئة. مهنيا حاول إنهاء الأعمال المتراكمة وعدم تأجيلها أكثر. كل الخير لجميع الأبراج، ودائما لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: الزعيم عادل إمام لا يمكن إنها يوم الأيام تنمحى من الذاكرة. المشاغبين
1: وحرقنا ولعبنا كتير مش كده باجت؟
2: أيوة.
1: إيه رأيكم بقى دلوقتي يا أولاد نبتدي الحصة من أولها خالص؟
3: ما احنا قاعدين مع بعض بقى. هي ساعة الحظ دي بتتعوض؟
1: لا هتتعوض إن شاء الله. أدي احنا قاعدين مع بعض النهاردة هنتكلم عن القيم المطلقة.
2: نعمل ايه؟
1: النهاردة يا أخ مرسي هنتكلم عن القيم المطلقة.
2: أنا مش هتكلم معاك.
3: أنا مش حاضر أتكلم الصراحة.
1: ليه؟
3: نعم؟
1: ليه؟
3: أنا محبش أتكلم عن حد هو مش موجود.
2: إيه الكلمة؟
1: ده مش كلام.
2: إيه الكلمة؟ هو التعليم باظ من شوية؟ جاي المدرسة عشان نتكلم ولا عشان نتعلم؟
1: لحظة واحدة من فضلكم أنا فاهمة.
2: ولا لحظة ولا بيننا وبينك أي حاجة.
1: ده كلام في العلم المنطق.
2: عملت
1: يا ابني ما هو مش معقول كده يا أولاد. أنا ما كملتش حصة ما كتبتش التاريخ حتى. مرسي يا مرسي يا مرسي
2: يا نعم نعم يا ابنتي عايز حاجة من الشارع؟
1: الشارع ايه يا ابني احنا قاعدين على قهوة ولا ايه؟ اتفضل قوم اكتب على السبورة.
2: ايه؟
1: اكتب على السبورة.
2: اسمها الصنبورة. الصنبورة
3: حلوة وصنبورة.
1: يا بهجت لو سمحت مش عايزة اسمع صوتك خالص. اتفضل قوم اكتب على السبورة.
2: اكتب ايه؟
1: همليك دلوقتي.
2: مش بعرف اكتب.
3: ابصر.
1: وبعدين فضل
2: لازم على الصنبورة.
1: لازم على الصنبورة.
2: فصلوا مشوار لغاية الصنبورة.
1: الزطولة ده انت قاعد على طول. عيب يا ولد.
2: تاكسي الصنبورة يا باشا لو سمحت على شغل
1: بسرعة.
2: هو أنا اللي سيء؟ يا سلام من الصنبورة. شكرا يا باشا كامل عدى 90 قرش. مع السلامة يا أمير.
1: من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على التحمل والصبر.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا معلني في القلب
1: لأنه في هذه الأحوال كده.
2: اكتب ايه؟
1: مليتك دلوقتي.
2: ما سمعتش؟
1: لا سمعتني.
2: سمعت بس بستعبط.
1: طب يا مرسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش. ممكن؟ فضل من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار.
2: قبلتي يا قبلتي قبلتي.
1: أيوة تحت أمر.
2: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. واحدة.
1: افتكر ان الست الوالده ملهاش دخل ابدا باللي احنا بنعمله ده.
2: طب وليني واحده واحده.
1: حاضر.
2: عشان بستوعب وانا بكتب.
1: حاضر.
2: واحده واحده.
1: حاضر.
2: حضر لك الخير يا ضنايا. واحده واحده.
1: من السهل
2: واحده واحده
1: على الانسان
2: واحده واحده. وبعدين ضحكنا كتير هناخد السنه كلها ضحك ولا ايه؟
1: عندك حق.
2: واحده واحده.
1: مينا
2: واحدة واحدة.
1: أنا ما قلتش غير مينا.
2: وهي مينا دي شوية. واحدة واحدة مصرمة على إيه؟ لسه السنة قدامنا طويلة.
1: حاضر يا مرسي. ميم نون.
2: ميم نون
1: تبقى مينا.
2: ميم نون.
1: من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة

0: ابتدائي مرسي.
1: مينا
0: فين التكملة؟
1: تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تختة من عند امي؟ هصرف على الحكومة بقى ولا ايه؟

أوكي، إحنا طبعا في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي دائما أن أشكركم دائما وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ما بدنا نقول غير أنه سافيمنتي، يعني بدنا نروق رغم كل الظروف. الحرب انتهت يا جماعة، مزبوط، يعني أجواء حلوة، نقدر نقول وصلوا لاتفاقيات، وموضوع السياسي خلينا لقسم الأخبار، بس اللي فهمناه أنه الحمد لله رب العالمين، والمونديال على الأبواب.

0: يلا تعالوا نسمع شاكيرا. مين ما بيعرف شاكيرا ولما نسمعها بتذكرنا شاكيرا بإيش؟ بالمونديال، صح ولا لا؟ أوكي يلا، كله ريدي، كله عم بيستنى المونديال.
1: We are ready.

اسمحوا لي أبعث تحية خاصة جدا للغالي على قلبي جدا أدهم شلبي في سخنوت ولا مراخف. أول شيء بدي أقول لك يا أدهم نحبك كتير ونتمنى لك الصحة والعافية ونهارك زي العسل كل الحب. كأس العالم 2026 مين بتشجع إيهاب؟ مين بتشجع؟ أرجنتين يا زلمي، أرجنتين. أوكي، شك

إذن كأس العالم للي مش عارف، الدول المستضيفة الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام في ثلاث دول معا. طبعا موعد البطولة اللي مش عارف 11 حزيران يونيو، يعني 11 6

إذن نحن معكم دائما، أيامنا دائما حياة وحلاوة وفرح، وإن شاء الله الفرح دائما عامر في بلادنا وفي كل مكان. إحنا منذكركم عدد المنتخبات للكأس العالم، لأول مرة في تاريخ سيشارك 48 منتخب بدل 32، 48 منتخب تخيلوا. نظام البطولة طبعا رح يكون 12 مجموعة، في كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل في أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ثم تبدأ الأدوار الإقصائية من دور ال 32. طبعا الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، البرازيل تبدو من أبرز المرشحين. أنا برشح الأرجنتين يا جماعة، وفرنسا كمان قريب كتير لإلها، لكن توسع البطولة إلى 48 منتخب قد يجعلنا نشاهد مفاجآت تاريخية أكثر من أي نسخة سابقة. تنسوش أنه المنتخبات العربية إلى حضور قوي جدا في البداية، قلوبنا مع المنتخبات العربية، وإن شاء الله يا رب يكون حظنا دايما حلو معاكم. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا مدي كرام أشرف على هذا اللقاء. التحية القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، شكر كبير بحجم الشمس أيضا إلى زميلة أسيل كبهة في غرفة الأخبار، ستنقل على مسامعكم أخبار العاشرة من هذا الصباح. مني أنا دوري زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم، وكل الخير. ارجعونا فنجان قهوة بدون سكر.

0: وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. علم صباح اليوم أن ضحيتي جريمة إطلاق النار المزدوجة التي وقعت في يافة الناصرة الليلة الماضية هما شقيقان أسعد ومحمد سارة في العشرينيات من عمرهما من نوفا جليل. وفي السياق، قتل الليلة الماضية مالك مركيان في 48 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 124 ضحية منذ بداية العام الجاري. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع مسن في 70 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة بالقرب من كريات جات، بدورها بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

0: أعلنت الشرطة صباح اليوم عن إحباط محاولة طعن عند مدخل مركز شرطة الجليل الغربي بعد أن حاول شاب يبلغ من العمر 23 عاما من الجديد المكري الاعتداء على أحد أفراد حرس الحدود بسكين محاولا طعنه وفق بيان الشرطة. وتمكن عنصر حرس الحدود من السيطرة على المشتبه به في المكان دون وقوع إصابات، وتم اعتقاله وفتح تحقيقا في ملابسات الحادثة. إلى ملف لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات في جنوب لبنان، دعا فيهم إلى الإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1 كيلومتر، مدعيا أن قواته ستعمل بقوة ضد أهداف تابعة لحزب الله في هذه المناطق. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على عدة مناطق في لبنان، معظمها يستهدف قضاء نبطية. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر لم يصوت على وقف إطلاق النار في لبنان خلال اجتماعه الليلة الماضية، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يطرح أي قرار بهذا الشأن. وقالت المصادر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقترح على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة أطفال من كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى الملف الإيراني، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها غير قادرة على التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران، مشيرة إلى أن طهران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصبا بنسبة تصل إلى 60%. وأضافت الوكالة أن الهجمات العسكرية الأخيرة خلقت وضعا غير مسبوقا فيما يتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، لافتة لأن إيران لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر. فالضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة في 18 برصاص الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه خلال اقتحام الجيش قرية تبتين شرق رام الله. وقال الجيش أنه قتل فلسطينيا بزعم إلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية في شارع رئيسي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. في القدس 30 مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

كل تحياتكم أينما كنتم هذه الساعة برعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. نعم يا جماعة، 1500 شيكل مكان 3600 شيكل يا بلاش. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصل الآن على نجمة 3414. اليوم راح يكون معنا لقاء مع جاي بن سيمون طبعا، اللي هو مدير المبيعات في بيكيو ليزر. وطبعا راح يكون معنا أحد الزبائن اللي مبسوطين جدا جدا جدا من هذا الجهاز، ليحكي عن تجربته مع الجهاز بدون رتوش بدون مجاملات. راح يحكي شو هذا الجهاز بالنسبة له. كل تحيات لكم أينما كنتم. طبعا سنلتقي الآن على الهواء مباشرة جاي بن سيمون.

0: أمس رح يكون ويدخل على القرعة اللي طبعا رح نعلن عنها في الحلقات القادمة لجهاز كامل متكامل بيكيو ليزر. نعم نعم، اتصلوا على نجمة 3414 نجمة 3414 تترددوش، وبوعدكم وعد انه ان شاء الله كيف ما حكى حسام ومين ما بيعرف بميشيل وفلافل ميشيل في حيفا اللي كان يعاني من اوجاع الظهر ابوه، اليوم ابن 75 سنة راحت كل هاي الاوجاع نتيجة استعمال هذا الجهاز. فاصل ونواصل.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: Suavemente. إذن أسئلتي اليوم عن كأس العالم يا جماعة، اللي بيجاوب صح بدخل على قرعة جهاز بيكو ليزر في الحلقات القادمة. جدا اختاروا هذا الجهاز لأنه جهاز عن جد وداعا للألم. مرحبا لمين صباح؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كل أخبارك عمو دريد؟
0: شو أخبارك يا طيب؟ مين معي؟
1: مهند مفيد قديم.
0: مهند كيفك يا مهند؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله تمام بخير. تمام
0: حبيبي يا مهند. مهند أولا، هذا طلبت جهاز بيكو ليزر ولا بعدك؟
1: نعم
0: طلبت جهاز بيكو ليزر ولا بعدك؟
1: والله بعدني.
0: يلا يلا أطلبه إن شاء الله، ممكن كمان يكون من نصيبك. نجمة 3414. لكن سؤالي لك، ما الدولة التي استضافت أول كأس العالم؟
1: البرازيل.
0: البرازيل، والجواب غلط. مش البرازيل، أول دولة استضافت كأس العالم هي الأورغواي. أوكي شكرا. مرحبا لمين؟
2: هلو.
0: أيوة مين معي؟
2: صباح الخير يا
0: صباح مالي. الفل والعنبر.
2: بس معك شكيب اسمحاتي.
0: أهلا سيد شكيب، شو أخبارك؟ طمين عنا.
2: الله يرضى عليك. أنا والله شوي هيك يعني مش زعلان، خلينا نكون.
0: يا ساتر.
2: طلبت منكم أعمل مفاجأة لبنتي اللي بشائر سبحات.
0: أيوة الله يخلي لك بشائر سبحات.
2: اللي أخذت طبعا كان حفل تكريم ببرانكو فايس، أكيد سمعت عنك على
0: طبعا عن طبعا معلوم فانكو فايس طبعا.
2: هي أخذت بتمار بمدرسة تمار في راهط
0: ما شاء الله.
2: برانكو فايس طبعا بتعرف أنت، هذا زي مفعلة فايس في مدارس كل إسرائيل.
0: حلو.
2: وهي أخذت حفل التكريم شهادة تميز لسنة 2020.
0: الله يوفقها يا شكيب، الله يوفق لك إياها.
2: كان في يوم الأحد كان في حفل تكريم في بعدها، هي اسمها دروما شارون، كنا فيها وطلبنا قبل بكم من يوم ان نعمل لها مفاجأة ونتصل عليها ونبارك لها من ابوها ومنك ومن الكل. اذا بمجال، هي هسه مش سامعتني، مش راح تسمع طبعا هسه. مش راح تسمع يعني.
0: ايوه.
2: اما اذا بنتصل عليها وبنعمل لها مفاجأة بكون
0: والله طبعا مفاجآت حقيقة، ما يعني اذا كان عندنا دائما رعاية فبكون حق للرعاية اكثر من المفاجأة. تزعلش مني شكيب، انا بحبك كثير، لكن هذا كل ما هنالك يعني، فهمت علي؟ ولكن الله يخلي لك اياها، واحنا بنحبك كثير وبنحبك لك وبدي اتمنى لك الصحه والعافيه. شكرا لك عمي شكيب.
2: احنا وين السؤال طيب؟
0: السؤال ليلى، السؤال كالتالي، اي منتخب فاز باكبر عدد من القاب كاس العالم؟ هل هي المانيا، الارجنتين، ايطاليا، البرازيل؟ اي منتخب فاز باكبر عدد من القاب كاس العالم؟
2: المانيا.
0: المانيا والجواب غلط، هي البرازيل. البرازيل يا شكيب، البرازيل.
2: أنا لأني ألباني. ألماني
0: عشان هيك. الله يخلينا إياك، إحنا منحبك ويعطيك ألف عافية.
2: أمي بعث لها تحية يعني.
0: الله يسعد هالروح من عيوني، من عيوني يا قلبي، من عيوني.
2: حلو جدا يعني.
0: سلم يا جميل.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم. السلام عليكم،
0: شو الأخبار؟
1: هلا هلا عم دري، شو أخبار
0: غالي ومغلغل؟
1: والله إيه دمو كبير.
0: أبو المطيران كيفك؟
1: الله يا
0: أبو المطيران، بتقعد كتير بالسيارة، بدك البيكو ليزر مهم جدا، نجمة 3414، اتصلت ولا بعدك؟
1: اتصل
0: يا زلمة، اتصل، ما انا عم بقول لك وداعا للاوجاع والالام. شو نتهبل احنا؟
1: اهم شيء الرحله برام الله كانت حلوه.
0: ايه ايش ابو الامطيران بتجنن،
1: مقرايبي بيقولوا لي اياه هون هيك.
0: اسمع، اول شيء بدي اتشكر كل اللي كانوا غادوا، يعني عرفوني، بتعرف من هون وهون، فيعني محبه الناس مش عارف كيف بدي اقول لكم اياها، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكل.
1: العظيم نعم. لا يصدق انت مضيع مسبارخات المحبه للناس، غفر الله.
0: الله يسعد هالروح ابو الامطيران، عن جد شكرا من كل.
1: نعم
0: تفضل.
1: بس بدي هني هالشاب، الشاب هيك اخذ رخصه راز شقير.
0: ايوه
1: بدي هني بمناسبه نجاحه للرخصه.
0: ليلى طبعا
1: بقول له الف مبروك يا رازي.
0: ايوه
1: على الشهاده الاعلى
0: ممتاز منها للشحن.
1: بس تيجي بدك تساعده بالقواعد، تخيله قدام.
0: من عيوني من عيوني، يعطيك العافيه ابو الامطيران. احنا مكملين، صباح الخير لمين؟ الو صباح الفل. نعم مين معاي؟
2: احمد زياد من الجروب.
0: احمد كيفك احمد، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك ابو حميد؟
2: والله بعد.
0: لا يا ابو حميد، نجمة 3414، اتصل وادعي لي، لانه في تخفيض 50% عن طريق رياض الشمس. اوكي يلا ان شاء الله تكون حظك حلو. سؤالي لك في كأس العالم، حاضر لكأس العالم؟
2: حاضرين.
0: من فاز بكأس العالم في 2022؟ هل هي فرنسا، الأرجنتين، كرواتيا، البرازيل؟
2: الأرجنتين.
0: ميسي حبيب قلبي، يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
3: ألو
0: بلال كيفك يا روحي، شو أخبارك؟ أنت منيح؟ إحنا منحبك يا بلال. أنت وجه القمر. وجه القمر يا بلال. الله يسعد هالروح، قد بحبك يا بلال، خلي لي سلامات. يا إلك الغناي وجه القمر. باي بلال.

إذن كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. دائما الكل عم بيطلب البيكيو ليزر لأنه عن جد هذا الجهاز رهيب جدا ووداعا للآلام، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740، ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، واذا ما عجبكم الجهاز في عندكم امكانيه لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الان على نجمه

0: 4-4-4 وادعونا ادعونا 0-4-60-10-101 اللي بيجاوب صح بفوت على قرعة الجهاز. يلا مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا دوريس.
0: يا هلا
1: حبيبك أبو داود إبراهيم خوري.
0: أهلا سيد إبراهيم، شو أخبارك؟
1: أخباري اسكت ساكت. شو امبارح كنت مرة مثل البيكو ليزر وما رجعتش، اتصل معي واحد امبارح ايدي
0: ايدي والله في ايدي وفي ميدي وفي في ملان في هناك بيستنوك.
1: المهم اتصل معي قال لي انت اتصلت ليه ما رجعتش؟ قلت له الوضع تبعي مش منيح وكذا. اقول لك ايش تلا اتفقت انا وياه انه يوم الحد يبعث لي الشليخ
0: يلا
1: على 1000 شيكل.
0: شوف قديش ناس بيهتموا بأمرك يعني بكل أحوال.
1: عودت رجعت بسالتي قلت له لما أنا بحضر المصاري.
0: طيب المهم بس أوكي إسا ملاش قصة ليلة الحمراء، خلينا نبدأ أبو داود إنك تعرف إنه هذا الجهاز جهاز رائع جدا، وبوعدك إنه لمن تستعمله راح تدعي لنا لأنه أنا بستعمله شخصيا ومبسوط منه كتير. أوكي
1: أنا عيان ومرتي عياني وأنا السكري اللي زي بديوك ما تقيم لي خلاص.
0: صح، وأنا بوعدك إنه راح تشوف قدي راح تتغير أمورك إن شاء الله.
1: بدي أقول لأولادي بدي أقول لجوزتي جبرون المصاري وأصل معاي بيبعث لي.
0: حلو، شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
1: بخير، ولا مرة سمعته على الراديو.
0: بوعدك راح تكون كل خير.
1: 990 شكل.
0: نعم، سلم سلامات لأنه في مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: مع مين بحكي عفوا؟
2: هديل.
0: هديل شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك يا هديل؟
2: لا بعدني.
0: لا خسارة يا هديل، خسارة. وداعا للأوجاع يا هديل، بيكو ليزر أنا بعرف شو عم بحكي، واللي بتصل عن طريق رد الشمس اليوم راح يأخذ تخفيض رهيب، مش راح يصدق شو التخفيض. نجمة 3414. أوكي سؤالي لك، أين أقيمت بطولة كأس العالم في 22؟ في الإمارات، في السعودية، في قطر، في المغرب، أين أقيمت؟ ما كنتش متابعة كنت؟ أين أقيمت بطولة كأس العالم 2022؟ الإمارات، السعودية، قطر، المغرب.
2: قطر
0: طبعا. مرحبا لمين؟ يا هلا
3: كيف الحال؟
0: شو الأخبار؟
3: معك سهى من حيفا.
0: سهى شو أخبارك يا سهى؟
3: أنا زي الدينار الحمد لله، بطلنا دولار.
0: الدينار وضع منيح ها؟
3: والله مش فاهمت له بعد.
0: لا بتفهمي له
3: شوي.
0: الدينار الأردني ولا الدينار الكويتي؟ ولا نو دينار مو بتعلق
3: والله من كله.
0: إذا شفت بالدينار بتفتح الدينار، شفت الملك مبسوط خلص كيفي، شفت الملك مش مبسوط راحت علينا.
3: كنت مطول وأنا حاطط صورتي على الدينار.
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك يا سوا؟
3: أكيد أخذت 2، واحد إلي واحد لجوزي كل مرة.
0: محلى. طب شو قولي لي؟
3: وحياة الله ما بكذب عليك شريته، وكنت ما خذيت دواء أشتريت على الفاضي. بس هذا لطة بلطة
0: هي كلمة حلوة، لطة بلطة. شو أنا حكيت طلع مزبوط؟ نعم
3: كتير ساعدني، كنت أزيد من الجرية، أزيد من ظهري. بس كتير ساعدني كتير.
0: الحمد لله رب العالمين، أنا مبسوط يا سهى
3: إنك طلبتي. وبطلت الأدوية والله، بطلت
0: طبعًا
3: الأدوية
0: طبعا.
3: هذا
0: بدعا لا في الفولترين ولا مرتلين ولا
3: أي فاضي
0: أنت
3: ولا أبو علي ولا أم علي بتساعد.
0: سواء أوجه أنا مبسوط خلص. إنك استعملت البيكو ليزر ومبسوطة كتير من استعماله.
3: مرة أنا وجوز نتخان على
0: لا خلص كل واحد وخلصنا بالضبط. بتنصح الكل اللي عم يسمعونا يتصلوا
3: ويطلبوا؟ كتير والله وحياة بدي أحلف لك بالله إنه سادة. كتير ريحني
0: كل احترام، أنا مبسوط كتير من اللي عم بسمعه، وأنا في شيء بحكيه بكونش مزبوط. يلا
3: بدي أطلب منك طلب.
0: طبعا أطلبي ما تخافيش.
3: بدي أهني أهل بلدي.
0: حلو،
3: اليوم عنا عرس.
0: حلو.
3: بدي أهني بنت عمتي شادية جابر من
0: حلو.
3: طيبة عرس ابنها.
0: ممتاز، أنا مبسوط كتير.
3: بهني أهل الطيبة كمان.
0: كل تحية لأهل الطيبة الغوالي، منحبكم كتير. الله يخلينا إياكي إلك وبسلمي لها على جوزك، وشكر كبير بحجم الشمس.
3: لا بس تعطيني سؤال.
0: صح. يلا يا سوا بلكي ربحتي كمان جهاز.
3: بس شوي على السؤال وحياة
0: طيب.
3: أبوك
0: على الخفيف على الخفيف.
3: يلا
0: كم لقبا عالميا حقق المنتخب الألماني؟ كم لقب عالمي المنتخب الألماني قديش حقق؟ كم مرة أخذ فاز بكاس العالم؟ هل فاز 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات؟ سوا
3: كثير أخذ
0: يعني فوق 3 ولا 4؟ 4 ولا 3؟
3: أكثر 3 4
0: أخليك على 4.

0: شايفه كيف سعادتك؟ 4. اذا تحيه لك وبتمنى لك كل خير. شكرا لك. سلامات. باي باي. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: جوزيف معك استاذ.
0: جوزيف شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يخلينا اياك.
1: انا سمعت الموضوع على البيكوليز.
0: البيكوليز.
1: انا الكل بحلف انه تحسن وتحسن، ما يزعلانين. انا بدي اريحهم. انا عندي الوالده 84 سنه.
0: الله يحميها.
1: تعبت من الركب طبعاً. وتعبت من الكذا، والوالد 88.
0: يا الله.
1: تعرف انه اليوم الوالده تلعب باسكت بول.
0: شو؟
1: تلعب باسكت بول.
0: جوزيف
1: اسمع شوي،
0: استا كمان شو بتقولي؟ انسا بتقولي كمان كمان مرة بتقولي بالرالي بسبق رالي.
1: هي بتقول لك لطة بلطة، امي صارت تنط زي البطة، صارت تلعب باسكت بول. ابوي 88 سنة.
0: ايوة شو صار يا عم؟
1: سان جيرمان بدهن يشتروا مدافع اليوم. نهارك سعيد.
0: جوزيف انت فيلم، انت فيلم مكملين. ساميلو تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. من إذاعة الشمس، بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: أهلا.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوان؟
2: تحكي مع أبو محمد.
0: أبو محمد يا غالي،
2: يا هلين بيك.
0: حكيت معنا أبو محمد، تفضل.
2: عندي سمعت، أنا عندي بيو كريزر بيصل له 8 سنين. بعلم.
0: حكي لي.
2: هذيك المرة كان عبارد ديع الوسع عم تعلنوا إنه بألف شيكل بيبيعوا الواحد، طلبت عمل شدروكو يأخذوه يعطينه واحد جديد. بده مني أصغره في 100 شيكل.
0: لا هاي بدنا نسأل عليها إن شاء الله. وإن شاء الله بنساعدك في الموضوع. نجمي 3414. وحبيب قلبي. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: احكي أم الياس.
0: أم الياس شو أخبارك؟
3: مشتاقين. شو أخبارك أنت؟
0: أنت تمام؟
3: الحمد لله مشتاقين يعني. هيك وهيك.
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك عم تسمع قد ايه في نتائج بتجنن؟
3: أنا دايما على السمع على على راديو الشمس.
0: حلو.
3: دايما بسمع على قصة المخسير هذا بيكو ليزر.
0: حلو.
3: أنا عندي أوجاع بظهري.
0: سلامة قلبك. نعم.
3: بإيدي ودكاترة بقولوا لي عملية ممنوع.
0: ممنوع.
3: ممنوع عملية، والأدوية مسكنات مش نافعة معي. بس أنا عم بسمع يعني كثير أشياء.
0: أنا بنصحك نصيحة من القلب عشان بكرة تقولي لي دوريد واو واو واو المخشير هذا شو عمل معي. نجمة 3414 نصيحة، اتصلي ودعي لي.
3: دقيقة بس أكتب النمرة.
0: نجمي يلا نجمي. عمالك عمالك جيبوا له قلم. بدك قلم معي؟ في قلم هون.
3: لا تستمع.
0: أوكي عمالك إملياس يا غالي.
3: تسلم.
0: إيش نجمي 3414.
3: نجمي واحد.
0: نجمي 3414. نجمي 3414.
3: واحد. مين اللي برد علي؟
0: حدا مي هناك كتار ناس بردوا وإن شاء الله.
3: يعني قصدي المقصد إنه بحكي عربي.
0: قولي لهن أني رسالة دبير بعربي بيعطوكي. أوكي. يعطيك العافية.
3: إن شاء الله إنه يعني استفيد عليه.
0: بس راح تستفيدي وادعي لي كمان.
3: لأنه
0: أوكي؟
3: أنا بقضي نهاري ووقتي نايم من الأوجاع.
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك وروحك.
3: الله يسلمك.
0: خلينا
3: الله يقويك.
0: شكرا يا ملياسي حلوة، شكرا.
3: ويخليك يا أمل أنت.
0: تسلم. الله يخلينا ياك يا زلمة. ما أحلاكم ما أجملكم. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. مين هذا مسافر بالطيارة؟ ألو. يا حبيبي يا حبيبي. أوكي رحين لفاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بيروك 700 مل الثلاثي ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم هذا الصباح. روان مصري لك من أطيب الأمنيات روان، وأتمنى أن تكوني بخير في الطريق سايقة، وتبعت لنا تحيات الحلوة بدي عمالك على الطريق. كل الحب لك روان. مرحبا لمين؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: حبيب الشعب، مين معي؟
1: جمعة مباركة.
0: هلا بالغلا كله، مين معي؟
1: سليم من الناصر.
0: سليم، شو أخبارك يا سليم؟ أنت منيح؟
1: والله مشتاق لك أبو ليان. الله
0: حبيبي، طلبت الجهاز يا سليم ولا بعدك؟ معلوم. يلا يا رب إن شاء الله تطلبه ويكون لك حظ وتربح معانا. إذا أيضا بدي أتمنى لك الخير والسعادة، وإن شاء الله يا رب تجاوب صح على الجواب، بلكي ربحت جهاز كمان من الأجهزة. كم لقبا عالميا قلنا هاي؟ من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ هل هو رونالدو البرازيلي أم ميسي أم كلوزي أم إمبابي؟ من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ هل هو رونالدو البرازيلي أم ميسي أم كلوزي أم إمبابي؟ كلوزي، والجواب صحيح. كل الحب لك أينما كنت. أنس كريم في أغنية بحبك من بعد الله. إيش هالكلام الحلو، إيش هالكلام الحلو، بحبك من بعد الله. ارفع الصوت وصبح الصباح الخير يا حلوين. صباحنا جميل مع هالصوت الجميل، وقت ما تروح على الشغل وانت تسمع صوت دوريد. شكرا حنين عامني على كلماتك الحلوة، بدأت منالك الصباحيات الحلوة. أحلى حنين.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، صحية خاصة جدا للجميع. لكم مني دائما أطيب الأمنيات. 0-64-10-101 يرفع. مرحبا لمين؟
1: العافية.
0: هلا بالغلا،
1: كيف حالك يا دريد؟
0: شو أخبارك أنت؟ طمني عنك.
1: الحمد لله، حالك أنت؟
0: مع مين بحكي؟ عفوا، هلا.
1: جمعة مبارك إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياه، كلك ذوق.
1: محمد من كابول.
0: محمد من كابول، طلب جهاز البيكيو ليزر ولا بعد يا محمد؟
1: بعدنا، بدنا نربح.
0: يلا يا زلمة، 2-3-4-1-4 كمان في فرصة حلوة إن طريق راديو الشمس راح تأخذ تخفيض مهم جدا.
1: عم نتحمس
0: هيك، تشجعونا. نعم، وتنسوش يعني. كمان اليوم بدي ربحكم وسائد ليزر تنتين. أوكي،
1: إن شاء الله.
0: فيعني ممكن تربح وسادي.

شكرا لك عزيزي غالي ومغلغل. إذن اليوم في عنا وسادتين مساج أيضا رح تربحوهن، وسائد الليزر وسائد المساج من بيكو ليزر، وكمان في عنا جهاز رح يعلن عنه لاحقا بإذن الله. إذن نحن معكم أعزائي على 0460-101 أسئلة خاصة ومميزة عن كأس العالم أيضا رح نسألكو، والسؤال القادم: أي منتخب عربي وصل إلى نصف النهائي في كأس العالم؟ نعم، في كأس، في منتخب عربي وصل إلى نصف المغرب جنن راح جوابت المغرب صحيح. الله يسامحك يا عبد الله. إذن هو المغرب، نصف المغرب. من سجل هدف فوز إسبانيا في نهائي 2010؟ في نهائي 2010 مين اللي سجل هدف فوز إسبانيا؟ طبعا هذا روح على الأكتاف محمل من المحل اللي هو فيه لبلده لدولته، هو اللي جاب النصر لدولته. مين هذا؟ هل هو تشافي أم دافيد فيا أم إنيستا أم توريس؟ من هو؟ صح كبير عبد الله. نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. 0460-101 اربحوا معنا أجهزة البيكو ليزر، واربحوا معنا وسادتين، وسادة مساج أنا حصلت على واحدة. أو ماي جاد الوسادة شو بتعمل بحياتي. سافي مينتي.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: هلا وغلا وسلت حلا.
1: كيف الحال
0: حبيب الشعب؟ مين معي؟
1: والله معك شادي سلامي من المهار.
0: سلامي، شو اخبارك شادي حبيبي؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف صحتك؟
0: والله تمام. بدك جهاز البيكو ليزر ولا بعده؟
1: لا بعنديش، بس ان شاء الله اني اربع.
0: بنصحك كمان انك تتصل لانك تاخذ تخفيض مخيف جدا من راديو الشمس نجمي 3414. هاي نصيحة مني، وممكن تربح وسادة مساج اليوم. اوكي
1: ان شاء الله رب العالمين.
0: سؤالي لك عن الكأس العالم، من سجل هدف فوز اسبانيا في نهائي 2010؟ هل هو تشافي ام دافيد فيا ام انيستا؟
1: انيستا.
0: مين اللي بيساعدك؟ مين شاطر بالفوتبول؟
1: أخوي محمد.
0: سلم على محمد الغالي المغلغل. باي. مرحبا لمين؟
2: أنا مختورين
0: حبيب الشعب. مين معاي؟
2: أنس محميد المصحف.
0: أهلين أهلين بأنس محميد، أنت تمام؟
2: حبيبي الحمد لله، كيف حالك؟ كيف
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: بعدنا على الطريق.
0: يلا يا زلمي نجمي 3414 وداعا للأوجاع. كم منتخب سيشارك في كأس العالم في 26؟ 32 40 48 64، كم منتخب سيشارك في كأس العالم؟
2: 48.
0: صحيح، هي أكبر مرة بعدد المنتخبات اللي بيشاركوا في كأس العالم. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو.
0: مين معاي؟
3: محمود من مكة.
0: محمود شو أخبارك؟
3: الحمد لله. أنت مبارك.
0: الله يسعد هالروح. حاضر؟
3: حاضر حاضر.
0: ما لقب المنتخب البرازيلي؟ هل اللي لقبه الديوك أم السامبا أم الأزوري أم الأسود؟
3: السامبا.
0: السامبا البرازيلي، كل احترام لك. الاتصالات تتهافت وتتوالى وتتكرسح وتهبط هبوطا اضطراريا هنا في استوديوهات إذاعة الشمس، كله بده يحصل على البيكيو ليزر نجمة 3414. مرحبا لمين؟ ألو
3: مرحبا.
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
3: ناصر سلامي من
0: المغرب. ناصر سلامي شو أخبارك؟ طمني عنك.
3: والله الحمد لله كيف الصحة
0: حبيب الشعب. طلبت الجهاز ولا بعدك؟
3: لا ان شاء الله بطلب.
0: نجمي 3414 نصيحة أخوية. أوكي
3: والي.
0: من فاز بكأس العالم 2018؟ فرنسا، كرواتيا، بلجيكا، ألمانيا. من فاز بكأس العالم 2018؟ شو رأيك؟ فرنسا، كرواتيا، بلجيكا، ألمانيا. من فاز بكأس العالم 2018؟
3: ألمانيا. ألمانيا.
0: الجواب غلط.
3: ليه؟
0: فرنسا. باي. مرحبا لمين؟
4: هلو مرحبا.
0: هلا مين معي؟
4: وسام حزير دريد.
0: وسام كيفك أخوي؟ شو أخبارك؟
4: حبيبي الله يسعدك دريد.
0: الله يسعد الروح يا وسام. وين متسهل؟ الله هدي بالك.
4: يا أنا مع الوالدة.
0: سلم على الوالدة الغالي.
4: سلمت
0: ايش يمه؟ كيفك؟ ام ايش الله خليها؟
4: السليم.
0: ام السليم.
5: هلا هلا انا مليانة. كيفك؟
0: شو اخبارك ام؟ كله تمام
5: الحمد لله.
0: الله يسعدك ام السليم، الله يخلي لنا اياك وسام حبيبي ويخلي لك الوالدي يا رب.
4: حبيبي دريد
0: الله يسعدك. ايهاب بيسلم عليك كثير. حبيبي وسام يلا حاضر، بلكي ربحت جهاز البيكو ليزر كمان، اهديته للوالدي بينفع ولا

0: لا وسام
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: من فاز بكأس العالم 2014؟ البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا؟
1: ألمانيا.
0: ألمانيا الماكينات الألمانية. والله إن والله أبو الحجير أنت كبير، والله إنك كبير.
1: حبيب
0: قلبي. والك فوري شو مشتالي جديد، غنوا معي. مش هيك بيقولوا بالجديد؟ والك فوري شو مشتالي.

كل تحيات للغالي محمود نور، لك من أطيب نياتي العزيز والصديق الطيب ابن دير الأسد، منحبك كتير محمود. دلنا بالك على الغالي ناريمان، الله يسعدها.

إذن نحن معكم مع الجهاز اللي عامل ضجة كبيرة في مجتمعنا العربي، بيكيور ليزر. هذا الجهاز يا جماعة ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل، والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3500 شيكل اليوم عم بينباع ب 1500 شيكل يا جماعة، ومش بس هيك 30 يوم معك تجريبي انك ترجع الجهاز اذا ما عجبك. نجمة 3414 استغلوا هذا الرقم واتصلوا وخذوا تخفيض اذاعة الشمس. نجمة 3414 اليوم في عنا وستين وسادات المساج اللي راح اربحكوا اياهن، جاوبوا صح على اسئلة الكأس العالم والباقي علينا. السؤال القادم كالتالي: من فاز بكأس العالم 2014؟ هل هي البرازيل أم الأرجنتين أم ألمانيا أم إسبانيا؟ وراحوا قالوا لي ألمانيا. الآن من سجل هدف ألمانيا في نهائي 2014؟ نعم، من هو الرائع الذي سجل هدف ألمانيا في نهائي 2014؟ هل هو مولر أم أوزيل أم كلوزي أم ماريو غوتزي؟ من سجل هدف ألمانيا؟ ماريو غوتزي، مولر، أوزيل، كلوزي.

شاكيرا اللي كله بحب شاكيرا جابت لنا أغنية كأس العالم الجديدة اللي عاملة ضج كبير في العالم ب 11/6 أولى مباريات كأس العالم. زميل نبيل سلام أكيد محضر حاله وكل فريق الرياضة هون في ذات الشمس ليغطوا أخبار كأس العالم.

0: ليتس جو. اخر اتصالات. مرحبا لمين؟ الو.
1: يعطيك العافيه
0: حبيب الشعب.
1: مرحبا.
0: انا منيح. انت منيح؟
1: انت شو عم بغنى انا حبيب الشعب؟ اول شيء
0: انت ابو الناجي مالك يا زلمه؟ كم ابو الناجي؟ مالك سكو بيكو؟ قول لي شو مع المناقيش بزعتر ومناقيش؟
1: لا في مونديال خيا
0: ظبط لي منقوش منيحة بحياة روحك. أما تكون هيك مقطرة بالزيت مقطرة بالزيت إيش خيا إيش بدك قولي؟ أنت شو ألماني ولا أرجنتيني؟ أنت ألماني ولا أرجنتيني ولا برازيلي؟ أنت شو؟
1: أنا مع البرتغال هاي السنة.
0: طيب أبو الناجي اسمع،
1: تعرف ليش؟ لأنه هولندا تتوقدها.
0: ليش لا؟ يلا حاضر
1: اسمع. يلا
0: يلا السؤال التالي، من سجل هدف؟ حاضر.
1: ألو.
0: يلا، من سجل هدف بير المكسور في نهاية 2014؟ لا ايه متأسف كم مرة. من سجل من... لا لا إسا خلط. من سجل هدف إيش أبو الناجي؟ إيش
1: في واحد يقطع الشارع.
0: طيب
1: فكر ساعتين ثلاثة، أقطع مقطعش أقطع مقطعش أقطع مقطعش بالآخر قطع. ولا خابط تراك على بعض خواتي تعرف.
0: أبو الناجي مصيب أنت. أوكي، من سجل هدف ألمانيا في نهائي 2014؟ هل هو مولر، أوزيل، كلوزي، ماريو جودزي؟ ولعت مع أبو الناجي. أنا بسهل عليك، ماريو جودزي. أوكي يعطيك العافية. يلا سيو باي. آخر اتصالين. مرحبا لمين؟ ألو
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كيفك يا غالي؟
0: أنا تمام، أنت شو أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يلا يسعد هالروح. طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: لا والله بعدني.
0: يلا إن شاء الله خير. يلا حاضر.
2: حاضر.
0: أي دولة ستستضيف نهائي كأس العالم 2026؟
2: ايوه امريكا.
0: منيح اللي عرفت من الايام اي مع هن ثلاث دول، هن كندا والمكسيك وامريكا، بس طبعا بالدرجه الاولى امريكا. يعطيك العافيه غالي.
2: الله يعافيك.
0: سلامات. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: العافيه.
0: يا هلا مين معي؟
3: صباح الفل وياسمين وعنبر وكرش الحلال يا رب.
0: ايش هذا الحلو هذا؟ ايش هذا؟ تفاح يا تفاح. مين معي؟
3: مش عارف مين معاك؟
0: يا زلمة مين مكان يكون بحبه؟
3: أحلى تحية لشوفاريس بساط البلد.
0: ولعت أبو كريستيانو.
3: أه يا غالي.
0: أنت غالي ومغلغل.
3: أنت بالكلب بالكلب.
0: كل بساط البلد بسمعوني أبو كريستيانو؟
3: كله بسمعك. أنت مولع مولع مولع الشيطة.
0: أنا مش مولع أنا الشيطة مولع. أنا مش مولع أوعك عمهلك علي. أوكي.
3: حبيب الله يسعدك.
0: حبيب أبو كريستيانو طبعاً كونك أنت كنت الأخير فبدي فوتك على القرعة وإن شاء الله بتربح معنا وسادة مساج. بتروع عند أمي كريستيانو وبتقول لها جبت لك وسادة مساج من إذاعة الشمس.
3: أوكي. يا عيني يا رب.
0: وهيك بكون دوريد عمل اللي عليه.
3: حبيب قلبي.
0: يلا مين اللي ربح وستين؟ شادي سلامي من المغار، مبروك لشادي. محمود حمدي من المكر، راحت عليك أبو كريستيانو. يلا إن شاء الله المرة الجاي الله يسعدك. كل الحب لإلكم. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. يا جماعة الخير، اللي بده يوصل للملايين يختار الصح. إذاعة الشمس مع قسم الإعلانات هنا بإمكانكم إنكم تروحوا لأكبر عدد من المسلمين. تترددوش وتصلوا على قسم الإعلانات وأطلبوا هناك. الزميل عبد الله، زميل إبراهيم، كل الزملاء بستنوكوا. 046-10-101 مني أنا دوري الزرقاوي. كل الحب. شكرا مديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 5 دقائق تفصيلنا عن أخبار 11 مني أنا دوري الزرقاوي. كل الحب وراجعين بعد الأخبار مع فنجان قهوة بدون سوء.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من اذاعة الشمس.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. علم صباح اليوم أن ضحيتي جريمة إطلاق النار المزدوج التي وقعت في يافة الناصرة ليلة الماضية هما شقيقان أسعد ومحمد سارة في العشرينيات من عمرهما من أوفها جليل. وفي السياق قتل الليلة الماضية مالك مركيان في 48 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 124 ضحية منذ بداية العام الجاري. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع مسن في 70 من عمره جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة بالقرب من كريات جات. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. رجحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي قرب معبر نهر الأردن الحدودي نجم عن رمي سجارة مشتعلة في المكان، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 120 مركبة كانت مركنة في منطقة مفتوحة بينما كان أصحابها داخل الأراضي الأردنية. وفيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه استهدف قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله عبد حرب في غارة جوية على جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن السلاح الجو دمر أمس الخميس منصة إطلاق صواريخ استخدمت لإطلاق قذائف باتجاه قواته في جنوب لبنان. وفي بيان منفصل وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات في جنوب لبنان، دعا فيهم إلى الإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، مدعيا أن قواته ستعمل بقوة ضد أهداف تابعة لحزب الله في هذه المناطق. من جانبها أعلنت مصادر لبنانية صباح اليوم عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية على بلدتي لدوير وحبوش جنوب البلاد. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخر في غارة على برج قلاوية جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة البقاع الغربي فجر اليوم أصاب مبنى مدرسة يحمر الرسمية في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان. إلى الملف الإيراني، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها غير قادرة على التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران، مشيرة إلى أن طهران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصبا بنسبة تصل إلى 60%. وأضافت الوكالة أن الهجمات العسكرية الأخيرة خلقت وضعا غير مسبوقا فيما يتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى أن إيران لم تسمح لمفتشيها بالوصول لأي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

زاميلو. البرنامج جاء الآن برعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، أسماك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مشط طبراوي وجميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة وخصم مميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، أنت بتختار السمكات، إحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان ألي شوي أو بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة طازة وخبز مثوم. طريقتنا كتير سهلة وبتوفر عزبون. بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. وايضا بنفس الطريقه امكانيه تحضير الاسماك مع خدمه تيك اواي 0542 434 400، كمان مره 0542 434 400. مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني 0542 434 400. مطعم واسماك المندلاوي، 3 وجبات زوجيه ملوكي بتستناكم، كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. ويلا يا جماعه عايشين الاجواء الحلوه.

اتصالات طبعا كل من 100 سل ممكن يربح وجبه زوجيه ملوكيه. ستات البيوت فيش حاجه نطبخ، فيش حاجه نلف دوالي ولا نفلفل رز على مطعم واسماك المندلاوي. وجهكم يا جماعه، ايش بخد العقل، اتصلوا واربحوا 3 وجبات زوجيه. اهلا وسهلا بالجميع.

0: أموت وأعرف وأنا بستغرب من العالم اللي بتدقق على اللبس والشكل. إذا أنا بسلم يعني على حدا في في يعني إصلعاني، والله ما بنتبه إنه إصلعاني، بنتبهش. أموت وأعرف كيف بتدققوا باللبس وبتدققوا بأشياء تاني، سبحان الله.
1: شوف الدسا والدنيا خربانة، الدنيا خوانة وملهاش ضعاف.

كل التحيات لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية مطعم أسماك المدلاوي. اتصلوا على 0464-1001 واربحوا معنا وجبة زوجية ملوكي بس من المندلاوي. كل اللي راحوا وربحوا من هون استقبلها من المندلاوي أحلى استقبال. بيقولوا في بحر بكفر مندا. شو أخبار البحر بكفر مندا يا جماعة؟ إياب عبد الله سمعنا في بحر بكفر مندا. شو مالكو يا جماعة؟ شو مالكو يا جماعة؟ البحر مغاد هناك في كفر مندا بالضبط. وين الدوار؟ على يدك اليمين بتفوت فتحوا بحر جديد. بتطول السماكات من غاد تقليهن تشويهن بتحطني بالفرن اللي بدك إياه. روح عند المندلة وكيف. يلا يا جماعة

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا وغلا وسلت حلا، مين معاي؟
1: احمد الرمزي من الفحم.
0: احمد الرمزي شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مطعم واسماك المندلاوي بدنا نروح على كفر مندا، فتحوا بحر غاد.
1: بدك تظبطنا عند المندلاوي
0: احلى العيلي. احلى وجبه زوجيه، روحوا غاد وادعوا لي، لانه هذا المندلاوي عم ابراهيم اشي فاخر من الاخر. اوكي
1: اوكي بسيادر، يلا
0: الله يخليك. انت فتت على القرعه بلك ربحت معي، خليك لاخر برنامج. مرحبا لمين؟ الو الو
2: الو مرحبا.
0: الو
2: الو صباح الخير.
0: ولعت، مين معي؟
2: عفوا
0: شو اخبارك؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: احكي مع المراه قول لها فيش طبخ اليوم، وديك على على مطعم مسمك المندلاوي.
2: طبعا يلا
0: يلا سمك. وجبه سمك ايش باخذ العيل. اوكي
2: ان شاء الله رب العالمين.
0: قول لها خلص تفلف ليش رز، يلا قول يا رب
2: يا رب.
0: باي. ماذا ياتي بعد الحب؟ مين بيعرف شو بيجي بعد الحب؟

روكات وبهادل ومقصودات وليش ماذا يأتي بعد الحب؟ جيب كيس خبز وانت بروح، تنساش البقدونس المفرومي، احكي مع الكهربجي، اللمبة تبعت البلكون محروقة، هذا ما يأتي بعد الحب. روح يا كبير روح. قال شو بيجي بعد الحب؟ البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي في كفر مندا، سمك لؤز، البراك، سلطان إبراهيم، مشط، طبراوي، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة، خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات وإحنا منحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان في قلي، شوي أو بالفرن، منقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم. طريقتنا كتير سهلة وبتوفر على الزبون، تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. أيضا بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة تيك أوي. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. 0542-434-400 الجملة كتير هوايني، مطعم وأسماك المندلاوي نار وشرار.

في ناس اللي عندهن الترند أو جملة مشهورة جدا، هذول أحلى ناس لما بيقولوا لك يلا ليش لا، خلاص هذا على كل إشي بوافق بسلك. شو بدنا نروح على الرحلة؟ أوكي مثلا نروح على عمان، شو تنزلوا على البوليفارد؟ آه ليش لا، يلا نروح. أوكي خلاص بتقعدوا ساعة، يلا تروحوا على المول، آه منروح ليش لا. شو بدكم أحلى من هيك بنادمين؟ جماعة ال آه ليش لا، هذول أنا كتير بحبهم.

0: وينك عم إبراهيم؟ وينك وينك؟ هايهم هايهم. كل الحب لأسماك المندلاوي وكفر مندل. المدخل الرئيسي الدواري الثاني 0542434 ارفع. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: معك مروة من الناصر.
0: مريم شو أخبارك يا مريم؟
1: مروة.
0: أبو إبراهيم شو أخبارك أبو إبراهيم؟ سلم لي إبراهيم. أبو إبراهيم ولعت.
1: بده يربحنا اليوم أبو إبراهيم.
0: أبو إبراهيم بده ربحك اليوم. إيش بدك لقز ولا طبراني ولا إيش بدك أنت؟
1: أنا بدي السفينة اللي كل أسبوع بروح باكلها.
0: أضرب ارفع. احلى سفينه لإلك. لحظه خلينا اصل فيه بس. الو مرحبا ابو ابراهيم. حضر سفينه 70 متر وحياتك. في صبي شو اسمك انت بس؟
1: مروه
0: جيتك. سفينه 70 متر يلا يعطيك العافيه. اوكي مروه كلها لقز 70 متر بتستناكي غاد.
1: يا عيني يا
0: بالزبط. وين دوار كفر مندا بتشوفي السفينه؟ انت بتشوفي بوز السفينه بتضلك الدوار الثاني غاد السفينه بتستناكي. اوكي
1: ان شاء الله.
0: ولعت باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا محمود خوالد.
0: الو
2: الو
0: مرحبا مين معاي؟
2: البرنامج بتاع مطعم اسماك المندلاوي.
0: شو اخبارك مين معاي؟
2: محمود خوالد.
0: حبيب ابو الخوالد رحت عند المندلاوي ولا بعدك؟
2: اشي فاخر من الاخر. توب
0: مطعم واسماك المندلاوي. انت بتعرف هو مطعم هو اسماك كمان. اوكي وكيف كيف المطعم؟ كيف الاسماك غاد؟ كيف المندلاوي؟
2: الاخر الاكل النظافه الترتيب كل شيء مميز.
0: يعني انت كمان بدك تروح؟ انا بفهم
2: ان شاء الله.
0: يلا روحوا ان شاء الله بكمياتكم الكبيره. 0542434400. مرحبا لمين؟
3: ماهر من الطيري.
0: ولعت. كيف اخي ماهر؟
3: يا هلا بيك يا طيب.
0: جاي على كفر مندا؟
3: نعم.
0: جاي على كفر مندا؟
3: تريد نشوف البحر؟
0: يلا تعال شوف البحر. في بحر غادي بكفر مندا فتحوه عشان المندلاوي واسماك المندلاوي. اوكي
3: ونشوف اسماك المندلاوي.
0: نار وشرار.
3: تسلم.
0: يسعدك.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: صحبا.
0: ايوه مين معاي؟
1: صباح الخير يا غالي.
0: صباح الخير يا اهل الخير.
1: يا احلى تحيه لجميع طاقم اذاعه الشمس وبس... ولا ابو لياني وجمعه مباركه وللمستمعين.
0: ولعت. مين معاي؟
1: مستمعك الدائم محمد عازم من الطيبه.
0: حيهم محمد.
1: حيهم حيهم. وينو خليل مفتاح البراد؟
0: وخليل
1: القدر القدر
0: خليل جيب القدر جيب القدر. ولعت مع خليل. خليل طفران
1: حبيبي. البرنامج برعايه المندلاوي يا غالي. مره بخير طالما انت بخير.
0: تعال تعال عند المندلاوي كل احلى سمك. هذا
1: الله يسعدك الله يسعدك.
0: مفتاح البراد وينه؟ اسا طلعنا من مفتاح البراد اسا طالعين على السفينه تبعت المندلاوي. مرحبا لمين؟
2: يا البراد عندنا.
0: عندك البراد
2: المفتاح.
0: الله يسعدك. شو اخبارك بشرى؟
2: شو أخبارك؟ العافية بلايانا الحمد لله على السلامة.
0: الله يخلينا إياك يا غالي.
2: برامج بخير.
0: وانت بخير.
2: برامج برعاية المندلاوي
0: مطعم ومس... وأسماك المندلاوي. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحبا.
0: يا هلا.
3: البرنامج برعاية المندلاوي وبعدين معك انت أستاذ دورين.
0: شوفي احكينا أبو لمين.
3: إن شاء الله كل ما بدي أعمل الدياتة بدك تفرط لربها.
0: فش أفرط خلص فش الدياتة خلصنا.
3: لأنه أنت من مصداقيتك في الدعايات. أنا بروح على المطعم بيطلع لك عن جد طيب. أنت هيك يعني خوزقتنا ولا ديت عم تزبط.
0: أبو الأمير
3: لازم تمولوا لي أنتوا راديو الشمس قسم الدعايات ديت على حسابكم.
0: اسمع أول إشي الأسماك هو إشي صحي وبعدين يعني بيعملش ديتا. بعدين أنت شو بتحب اللؤز ولا بتحب الطبراني ولا شو بتحب أنت؟
3: أنا؟ طلع كله طيب. الطبراني طيب واللؤز طيب والسرموز طيب.
0: إذا فكرت تروح عند اللي عكوفر مندا أنت عارف لأنه فتحوا بحر غاد الدوار الثاني بالضبط غاد البحر يعني.
3: زي عنا بكوفر
0: السيف. إلا طبعا إسا أنت بدك تشوف وين تحط حنايا لأنه البحر ماسي كل البطوف غاد. أوكي.
3: لا أستاذ دورين.
0: يا غالي.
3: جمعة الجاي عيد ميلادي 15/6.
0: أيوة.
3: بديش أقول لك قد بطبق أما أسفنوت 60.
0: 60. والله ما مبين عليك يا كبير. والله ما مبين عليك.
3: 15/6/66.
0: الله يسعد هالروح. إن شاء الله بتضلك مش يعني عقبال 155 سنة. مناح مناح 155.
3: أطلب إشي أطلب إشي.
0: أطلب يا زلمة أنت بس بتطلب. أطلب إيش بدك قولي.
3: جورج وسوف بيحسدوني.
0: وانت طيب كل سنة وانت غالي كل سنة وانت الحب أحلى بامير
3: حبيبي غالي.

0: نلعب سوا
1: نلعب ونكبر سوا. فاصل ونواصل مع المندلاوي.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا يا ميثو. اللي حاطين الحطات والعقل اذا سمحتوا قدام الصف يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا هلا بمطعم واسماك المندلة وكفر مندل المدخل الرئيسي الدور الثاني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا 0542

0: 4-3-4-400. أهلا وسهلا يا هلا. يا هلا يا هلا أبو خالد، يا هلا، تفضل تفضل، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، افتح طريق لأبو خالد. أبو خالد يا هلا فيك. أجا أجا أجا الدكتور، أجا الدكتور، أهلا بالدكتور، هلا بالدكتور، يا هلا فيك. طعموه للدكتور، طعموه، غدوه، كدر كدر، أيوة، شوية رز، يخني، فقعي، حط حط حط، عرم عرم عند الدكتور، عرم. غير صحن اللبن على السريع خليل، صحن اللبن وينك خليل؟ على السريع صحن اللبن بحياتك خليل، خليك صاحي، خلي عينك بعيني. مرحبا لمين؟ ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، صباح الفل.
1: معك ياسمين بن ناصر.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله، أخبارك أنت؟
0: طبختي ولا بعدك؟
1: هو صحيح أنا عندي مطبخ بيتي،
0: وبنطعمي
1: تقريبا أغلب الناصري، بس أيوه. مش غلط أروح أتدلل كمان.
0: روحي تدللي عند المندلاوي، مطعم وأسماك المندلاوي، وراح تدعي لي كمان، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: الله يهدي بالك، وإن شاء الله حظك بيكون حلو معنا. باي. 0-64-10-101.

0: تحية لأحمد المندلا وأبو إبراهيم غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: ألو
1: تقرافي.
0: هلا بالغالي،
1: شوف حالك.
0: مين معاي؟
1: عم طريق بدنا نروح على مطعم مسبكة المنداوي إن شاء الله.
0: مين معاي؟
1: معاك أخوك الصغير يا زلمة، بطلت واضح يا زلمة.
0: مين؟
1: أبو
0: الامتران. أبو الامتران. واحكي مع المراه، احكي مع المراه، قول لها خلص سكر المطبخ، سكر المطبخ.
1: بس انا عفان عليك
0: السلام. يا ساتر ايش فيها؟
1: انت بتعرف البحر موجود بطمره.
0: آه. لا ما هو انا بقول لك احنا كمان بدنا نحاول نوزع البحر، يعني بيصيرش اهل عكا ماخذين كل البحر واهل طمره واهل كفر مند عم بيطالبوا وفيش حد عم بيفتح. اسا المندلة وفتح.
1: ما هو السمك اللي بشويه. يعني سمك طمره بشرو طعم اذا بس بنسوي عند المندل. اذا سوى عند واحد ثاني.
0: خلص فهمت عليك. اوكي محلولي. اسمع ابو الامتران، بنروح عند ابو ابراهيم وبنقعد بنجيب ورقه وقلم وبنقسم الخريطه غاد عنده. اوكي
1: خلص اتكل على الله.
0: غالي ومغلغل ابو الامتران.
1: هلا
0: باي. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم دريد.
0: هلا
2: معك ختام. جمعه مبارك ان شاء الله.
0: الله يسعد هالروح.
2: البرنامج برعاية أسماك ومطعم
0: المندلاوي.
2: المندلاوي
0: رحتي ولا بعدك؟
2: أنا اليوم عم نعرف كدر كدر.
0: الله يهدي البال، الله يهدي البال.
2: أمين يا رب.
0: خلينا إياكي، شكرا لإلك.
2: عفو عفو.
0: إذن يا جماعة، أول البلد الدوار الثاني مهم جدا جدا جدا. التحية لأحمد المندلا وأبو إبراهيم، مهم جدا تعرفوا فيه طبعا. يعني المحل هو بالضبط أول البلد الدوار الثاني، مطعم وأسماك المندلاوي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك أم خالد.
0: أم خالد شو أخبارك؟ طمنين عنك. كيفك؟
3: تمام. جمعة مباركة.
0: خلينا إياكي.
3: أنا صرت عند أول دوار.
0: خلاص معناته روحي إن شاء الله على الدوار الثاني ميلة على اليمين. أوكي.
3: إحنا خي دار السمك إحنا. ما؟ إذا بنقولش مرتين بالجمعة بهدى الناس باب.
0: بس ولعت. مين معاي؟
3: ام خالد من المكر.
0: ولعت ام خالد ان شاء الله. ان شاء الله ام خالد يكون من نصيبك
3: وتروح عند المندلاوي.
0: اشي نار وشرار. ادعوا لي بس تروحوا غالي
3: ان شاء الله.

0: سلام.
1: البرنامج برعاية مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا سمك لؤز لبراق سلطان ابراهيم مشط طبراني جميع انواع الاسماك. الفكره كتير حلوه خاصه ومميزه. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا. انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقه اللي بتناسبك. اذا كان في قلي شوي او بالفرن بنقدم لك اياها مع سلطات مميزه وطازه وخبز متوم. طريقتنا كتير سهله وبتوفر على زبون. تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. وأيضا بنفس الطريقة إمكانية التحضير لأسماك مع خدمة تيك أوي. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلة وكفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني. 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلة.

اليوم في بجعبتنا ثلاث وجبات زوجية ملوكية. اليوم حدا منكم راح يربح إن شاء الله، مش واحد، ثلاثة، ثلاث وجبات زوجية، يعني مع السلطات مع كله، أحلى طاولة راح تنفتح لكم. عيشوا الجو.

0: الزواج مغامرة يا جماعة، يا بتكمل نص دينك يا بتخسر النص اللي كان عندك انت وحظك حبيبي. خد نصائح من ابو الزرقاوي. الوراثة عندي الاجانب بتكون بالعيون، الملامح، الثروة. عندنا الحمد لله يا مناخير يا ضغط يا سكري يا صلع، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، احمد واشكر، احمد واشكر. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: شو اخبارك اخ دريد؟
0: يا غالي يا مغلغل، مين معاي؟
1: رفعت حمود.
0: رفعت ارفع، ولعت بغدار حمود، ولعت. شو اخبارك عمي حي رفعت؟
1: الله يسعدك، في بالك على المفتاح.
0: اخذوا خليل، اخذوا خليل.
1: مش شارك يعني.
2: اسمع.
1: الو،
0: شو اخبارك عمي رفعت؟
1: الله يسعدك حبيبي،
0: الله يسعد قلبك. ان شاء الله بتروح عند المندلاوي وبتنبسط، وخليك بالانتاج، خليك تسكرش الخط. باي. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا،
3: كيف الحال؟
0: احنا مشتاقين.
3: ابو محمود الكيلاني معك.
0: وينك ابو محمود؟ شو اخبارك؟
3: الحمد لله رب العالمين. كيف انتم؟ ان شاء الله بخير.
0: طبخه المره ولا ما طبختش اليوم؟
3: اول شيء جمعه مباركه.
0: جمعه مباركه على الجميع يا رب.
3: لا احنا اليوم ان شاء الله طابخين كوسه ودوالي.
0: ولعت يا حبيبي. يا حبيبي.
3: عليكو عزومي.
0: قده وقدود، قده وقدود.
3: ان شاء الله منشرف عم تعمل مندلاوي ومروح ان شاء الله من جنبه.
0: روحوا وجربوه وادعوا لي كمان.
3: ان شاء الله غالي ومغلغل.
0: يسعد هالروح.
3: جمعه مباركه.
0: ولعت. مرحبا لمين؟
1: 0-5-2.
0: ولعت. يلا خليك معك.

0: هلك هلك هلك. مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: هلا
1: يحكي محمد خلالي من سخنين.
0: ابو الخلالي شو اخبارك؟ كيفك؟
1: والله مكيفين الحمد لله. كيف حالك؟
0: ان شاء الله بتضلك مكيف. رايحين عند المندلاوي هناك مطعم واسماك المندلاوي الدوار الثاني ولا كيف؟
1: والله كيف، يعني خاطب جديد ما خبر عني رايح.
0: ولعت، اذا خاطب جديد روح فيها. انا اسمع، اضرب على 180، اعزب دار عمك واخوة عمك وخلاتك وعماتك، اوعك ما تخليش حدا.
1: كل الحاره بخنا،
0: كل الحاره حمل واطلع عند المندلاوي مطعم واسماك المندلاوي. اوكي،
1: كل الخلايلي رايحه اليوم.
0: ولعت. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. الو،
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: ام الياس.
0: ام مين؟
2: ام الياس.
0: ام الياس شو اخبارك؟
2: كيف حالك؟
0: الله يخليني اياك يا ام الياس يا غالي.
2: اليوم الدعايه على مطعم المندلاوي.
0: مطعم المندلاوي، مطعم واسماك المندلاوي وكفر مندا.
2: كفر مندا،
0: ايوه. ان شاء الله بتطلع لك وجبه زوجيه وتروح وتنبسطي غد كثير.
2: مطعم المندلاوي عنده شهره سمك من افخم سمك.
0: مزبوط، مطعم واسماك المندلاوي الدوار الثاني، مهم جدا الدوار الثاني. نعم،
2: بزيد السمك على سفينه.
0: السفينه معلوم في بحر غاد.
2: خذ معك في هناك شبكه.
0: ايوه،
2: معك صناره بتطير سمك.

0: حلو حلو من الياس. احنا مبسوطين فيك.
1: مع الخبز، خبز متوم.
0: المتوم يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي.
1: ابو ابراهيم من احسن سمك واضخم سمك.
0: الله يسعدك. كنت عنده ولا ملياس؟
1: لا كنت عنده.
0: كيف كيف ابو ابراهيم غاد والمعامله والسمك؟
1: بكفي من الان حلو وجه الضحوك بتستقبل الضيف بكل اهلا وسهلا.
0: الله يسعد هالروح وبارك الله فيك يا غاليه مغلغلي.
1: اهلين
0: اهلين. سلامات. مرحبا لمين؟ الو الو يلا كملي.

0: مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
1: يا يعطيك العافية.
0: حبيب الشعب مين معي؟
1: أكرم كناني أبو سند.
0: أكرم أبو سند شو أخباره؟
1: الله يخليك الحمد لله.
0: غالي ومغلغل.
1: طلع الدنيا مصغرها قبل الاتصال. اتصل واحد اسمه أبو محمود كناني.
0: صح.
1: هو من يافس المصري وأنا من الملفحين.
0: يا ويلي.
1: بس برضو بدي أوجه له سلام عشان هو عديل عمي.
0: يا سلام ما أحلى الك... يا عيني.
1: قرايبي.
0: شو؟
1: كيف قرايبي؟
0: الدنيا صغيرة. الدنيا صغيرة. يلا بلك لقيتوا مطعم وأسماك المندلاوي.
1: الله الدنيا صغيرة وما كسرة سفينة.
0: أول البلد يا جماعة. فيش حاجة تفوت على البلد جوا. أول البلد الدوار الثاني بتلاقي هناك مطعم وأسماك المندلاوي. أوكي؟
1: طبعا ربحنا
0: يا رب يعني. يا رب تكون من نصيبك. قول يا رب انت بس طبعا. يسر يسر ولا بيلك. تعسر يسر.
1: ادعي لك كل دعوات مختارية
0: يا حبيب قلبي.
1: مليح
0: يا وجه القمر.
1: هاي الله يبعث لك من كل طريق يصديه كل هذيك مخرة.
0: بس تجوزنيش كمان مرة بكفي مرة واحدة. تجوزنيش
1: لا ما حدا بيتخل اليوم. ما حدا بيتحب واحدة بلحك
0: خيّة من شان اللي أنا فدنا نكمل البرنامج أخير.
1: والله خيّة ما حدا بلحك وما حدا بيتخل.
0: حبيب قلبي يعطيك العافية. باي. تفضل يا قلبي.
1: ممكن تكون لنا البث بالمركز؟ انا من الملفحين بس بشتغل منطقه المركز.
0: والله احنا دائما ندأب يعني كل المستمعين يسمعوا اذاعه الشمس في كل في المركز في الشمال في الجنوب. بوعدك ان شاء الله قريبا عم بيشتغلوا على الموضوع انه يقوى البث بالمركز ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: سلامات يا غالي. مرحبا لمين؟
2: مطعم واسمك المندلاوي.
0: ولعت ولعت. مين؟ اهلا
2: أيوب.
0: شو اخبارك ايوب؟ ايوب
2: الله يسعدك حبيبي عم مدريد.
0: طب خط المره ولا بعدها الصراحه؟
2: لا بعدها
0: يعني يعني كل شيء مفش يعني فيش لا طايل رز ولا طايل لحم ولا جاج من الفريزه ولا طيب اوكي.
2: الله يسعدك عم مدريد.
0: الله يسعد نهارك عسل. يا عسل
2: حبيبي.

0: زارونا.
1: يا هلا باللي زارونا. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
1: يا هلا،
2: كيف حالك زهير؟
1: شو يا غالي؟
2: هلا حبيبي.
1: مين معك؟
2: سليم الياسي.
1: سليم، كيفك يا سليم؟
2: والله مشتاق لك.
1: الله يسعد هالروح يا سليم. كأنك بتحب السمك عشان هيك اتصلت.
2: والله بحب السمك.
1: يلا ان شاء الله بتروح عند المندلاوي، مطعم واسماك المندلاوي، اول كفر مندا الدوار الثاني. اوكي.
2: نعم.
1: وممكن تربح معي اليوم. يعطيك العافيه غالي يا سليم. يلا باي. مرحبا لمين؟
3: الو.
1: ايوه،
3: مطعم مندلاوي كفر مندا.
1: ولا
3: مطعم مندلاوي السمك طازه بانواعها.
1: ايوه،
3: اول البلد. الدوار الثاني ما تندمه.
1: ولع ميسون.
3: لا، ام حمودي. شو اخبارك؟
1: الله يسعد ام حمودي. شو اخبارك ام حمودي؟
3: الحمد لله بسلامتك يا ربي. شو اخبارك؟
1: طبخت ام حمودي ولا بعدك؟
3: لا والله.
1: مش ناوي تطبخ لابو حمودي؟
3: لا
1: خلاص، على السمك، مطعم واسماك المندلاوي ان شاء الله.
3: طبعا بستنى. هيا
1: يلا
3: بستنى.
1: يا رب تربح اليوم معي. باي. مرحبا لمين؟
4: السلام عليكم.
1: يا هلا.
4: سليم من الناصر ابو ليان.
1: سليم يا غالي يا مغلغل.
4: حمودي فكرت حالي قاعد بسيارة انا ومسافر.
1: يلا على مطعم واسماك المندلاوي.

0: واحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار،
4: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب 14 شيكل و 90، معكروني أوسم 500 جرام التنين ب 10 شيكل و 90، شعري أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و 90، محارم عطرة لورين ب 10 شيكل، كلورسان 4 لتر التنين ب 10 شيكل و 90، منظف جالي فيري أصفر لتر و 190 ميل ب 15 شيكل و 90، ورق تواليت مولت 30 لفة الأربعة ب 100 شيكل، وسداسية ماء نفعوت 1.5 لتر ب 10 شيكل.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والسعادة. يعني ما في كلام من حكى غير نقول إن شاء الله ربي يهدي البال. البرنامج برعاية مطعم أسماك المندلاوي كفر مندا، سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مش طبراني، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة، خاصة ومميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا. أنت بتختار السمكات، إحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان قلي شوي أو بالفرن منقدم لك إياها مع سلطات مميزة طازة وخبز متوم. طريقتنا كتير سهلة وبتوفر على زبون. تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. أيضا بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة تيك أوي 0542-434-400. مطعم أسماك المندلاوي وكفر مندا المدخل الرئيسي دوار الثاني 0542-434-400. جملة كتير هويني، مطعم أسماك المندلاوي.

طبعا بكرة رح تتجوزي وبتعرفي انه صوت مفتاحه بالباب بيسوى الدنيا، بس هو طالع طبعا. صوت مفتاحه بالباب بيسوى الدنيا. يا ويلي شو بنألف شعر احنا، يا ويلي شو بستناكو بالجيزي. اسناني مساوسي، شعر شايب، تجاعيد صباح، أعصاب، سكر، ضغط، طوش كل يوم، صباح ومساء، مساء وصباح. أهم إشي كله بالمندلاوي سمك بالدوار الثاني، مش مهم طوش مش طوش، كله بالمندلاوي. بعدين على فكرة السمك، السمك بروي، السمك بروي معروف فيه شو اسمه، بوتاسيوم ولا كالسيوم، شو فيه السمك؟ أيوة هي ميجا. Amiga, amiga.

0: أوميجا يا زلمي. اغلب اللي طبعا رافضين الارتباط ورافعين شعار فوريفر الون بيستنوا شخص معين عارفين انه مش رح يجي بس مش اكثر، عشان هيك رافعين هذا الشعار فوريفر الون. وإيش انت بيجيك اول عريس على اول مفرق بتصير تنط وتشطي بلا او فوريفر الون ولا عباله. مرحبا لمين؟ الو
1: الو، سلامات استاذ دوري.
0: ميسر، كيفك؟
1: شو اخبارك؟ شو خطوه السلامه ليس لك العام بخير؟
0: شو الوضع عندك؟
1: الحمد لله استاذ دوري. اليوم ام خليل اخوه ام خليل عرم الله محتفل بعيد ميلاده.
0: ولعت ولعت.
1: خلوني لحالي، برضيك انا اضل اليوم بلا غدا؟
0: لا لا لا لا، احنا ماكسيموم بنقول للمندلاوي يجي يعمل سمكه ويجيب لك اياها على البيت.
1: لا انت اذا متين
0: وجبه احلى وجبه لعيونك يا ميسر. يميسر يا رب تطلع بالقرعة، وأنا متأكد إن شاء الله حظك يكون حلو معي.
1: يا الله تزور الله يعطيك العافية. الله سعيد أنت كل طاقم الشام.
0: الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالك. الله يسعدك. عبد الله تاركي بحضروا الكلام. طبعا في اليوم تحضير. نعم في عنا بعطيك طريقة تحضير الكلام. بتجيب إنسان عادي طبيعي تعطيه أكثر من قيمته، بعدين راح يتحول لكلب تلقائي. خذ مني نصائح. اعطيه اكثر من ايه من قيمته خلص. رد علي. مرحبا لمين؟ الو
2: الو.
0: ايوه يا هلا،
2: زيك يا غالي.
0: سمعت طريق تحضير الكلب ولا
2: اسمعني
0: المره الجايه بعطيك طريق تحضير النمر. كمل. مين معك؟
2: للاسد معك سعيد الدبوري.
0: سعيد، شو اخبارك سعيد؟
2: والله الحمد لله. شو اخبارك
0: انت؟ منيح
2: والله الحمد لله. كيف انت؟
0: الله يسعد هالروح.
2: مطعم الاسد معناته.
0: بدنا نروح على مطعم اسماك المندلاوي، بينفع؟
2: اسماك المندلاوي اكيد.
0: ان شاء الله يكون حظك حلو معي
2: ان شاء الله.
0: يا رب، قول يا رب انت بس. الله يعطيك الصحه والعافيه. سلامات. مرحبا لمين؟
3: يا غالي صبحك ويرحمك.
0: شو اخبارك؟ كيف امورك
3: حبيبي؟ الله يرضى عليك.
0: الله يخلينا اياك حبيب الشعب.
3: معك معتز جامي.
0: معتز، كيف اخي معتز؟
3: الله يخليك. مطعم
0: واسماك
3: المندلاوي.
0: الله يخليك معتز. رحت على المندلاوي مطعم اسماك المندلاوي ولا بعدك؟
3: لا صراحه ما جربتوش. انا سمك
0: يا زلمه. روح وجرب وادعي لي كمان. روح وجرب وادعي لي.
3: ايوه ان شاء الله بندعي لك. حبيت انا شركه.
0: طيب قول لي، بدي اسالك سؤال.
3: تفضل.
0: بدي اصير ملياردير مليونير، كيف بيصير الواحد؟ انا بدي مطلع. انا نفسي نادوا علي المليونير دوري الزرقاوي. كيف بدي اصير؟
3: بتطلع تكوني مجهن.
0: اسمع انا بديت بصفر، يعني انا حطيت اول صفر. هسه بضل تجيب لي الصفر اللي بديته من عنده، يعني عن جد، لانه الصفر عندي بيشتغلش. كل ما بحط صفر قدام الواحد بيشتغلش. حطينا 100,000 ولا صفر بيشتغل. بزيد هاي بيطلع مينوس. لا ما هو عن جد حدا ساعدني، كيف بدي اصير ملياردير؟ كيف بدي اصير مليونير؟ قال اجى الملياردير. تخيل ملياردير
3: مشان تصير ملياردير. ايوه تكون نصاب.
0: حلو.
3: وتكون موجهن.
0: طيب
3: والناس تصير تمسح لك جوك.
0: طب قول لي، المرة بتقدر تعمل جوزها مليونير؟
3: ايه بتقدر تعمل. المرة الحريصة، المرة اللي جدعة يعني،
0: ممكن تعمله مليونير. انا بقول لك ليه ممكن تعمل. انا بقول لك انا بقول وانا بقول ممكن. تعرف كيف؟
3: كيف؟
0: اذا كان ملياردير. حبيب قلبي الله خلينا اياك، يعطيك العافية. باي. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافية. الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
4: الحمد لله. وانت شو اخبارك؟
0: مع مين بحكي؟ عفوا.
4: الأخبار.
0: شو أخبارك بعلوت؟
4: الحمد لله رب العالمين. مشتاق لك أصلا. أنت بتطلع لك البروفيسور مش المليار. المليار بالمحبة الناس أنت بتطلع لك.
0: تسلمي يا حلوة.
4: مش بالمصاري عم دريد. والله أنت ملياردير بمحبة الناس.
0: يا الله إيش هالكلام الحلو. أنا هون بقدر أقول بديش المصاري كلها والله العظيم.
4: والله عم دريد آخر إشي المصاري. أهم إشي اليوم.
0: صدقيني لا بهمني المصاري ولا بهمني. بهمني الأكثر يورو أكثر. لا
4: أنت دكتوراه. أنت الدكتوراه كلها.
0: والله السيم المزح، محبتكم أكبر من كل إشي والله العظيم.
4: وانت عم دريد انت بتعطينا المحبة والطاقة والمشاعر كلياتها اللي هيك بتخلي شوي الواحد يفضي عن باله.
0: خلينا ياكي.
4: انا ببصم لك بالعشرة.
0: الله يسعد هالروح هالكلمات الحلوة. خلينا ياكي.
4: هذا البرنامج برعاية مندلاوي. يلا نعم.
0: اسماك المندلاوي.
4: بدناش الرز والكذب والعاد. بدنا اسماك.
0: يلا خليل
4: كلماري.
0: خليل كلامارس. كلامارس خليل.
4: يلا كلامارس.
0: يلا
4: عمدرين.
0: يلا ان شاء الله خير وان شاء الله تربحها مع اليوم
4: ان شاء الله.
0: مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: اهلا مارينا من
5: مدينة
0: مدينة من المشهد. كيفك مدينة؟
5: نادين
0: مش سامع اليوم. مسيا دوريد مش سامع اليوم. ما سامع السمك طرمن السمك. مين نادين؟
5: نادين عبيد المشهد.
0: انت نادين في حدك زمامير؟ وينك انت؟
5: فكرك؟ لا انا رايح اروح ابني من الدراسة فترة الامتحان.
0: يلا بلكي تروحي وتروحوا عند المندلاوي مطعم اسماك المندلاوي. شو المشكلة؟ بلكي ربحت اليوم
5: ان شاء الله.
0: قولي لي في اثنين يستحيل اقناعهم بانه المشكلة من عندهم. تعرف مين؟ اثنين مستحيل تقنعينه ان المشكل من عندين. احذر مين؟
5: واحد من كفر كان وواحد من المشهد.
0: لا المرأة وشركة الاتصالات. دائما بحط المشكلة فيك. مش مشكلة احنا الناس وساعة ونتحمل بعض ولا شيء. سلامات باي. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: هلا
6: معك ام احلام من المكان.
0: شو اخبارك؟
6: اهلين. يا هلا بس عند المندلاوي.
0: الله يسعد روحك والله يخلينا اياكي.
6: بدي ابعت تهنئه. امبارح كان عيد الدكتور ابن اختي.
0: الله يسعده الدكتور.
6: انا اقول له قبال 120.
0: ايوه
6: ان شاء الله. بركي ربحنا اليوم. اخذت ورحنا تغدينا هناك.
0: يلا يا رب تروحوا تنبسطوا كمان. اوكي
6: ان شاء الله.
0: شكرا. بدي احكي شكرا لكل الناس اللي ما بتسالش عني. انتوا احسن ناس والله مريحين راس وراس. مرحبا لمين؟ الو الو ايوه ايوه
7: حضرتك كيف حالك؟
0: حبيبي كيفك؟
7: الله يطول عافيه.
0: مين معي؟
7: محمد من الرياض.
0: اهلا شو اخبارك؟ كيف امورك؟ طمنا عنك.
7: والله مساكين دائما نسال عليك.
0: انت منيح؟
7: والله الحمد لله.
0: الله يسعدك ان شاء الله بيضلك منيح. احنا بنحبك.
7: مطعم المندلاوي
0: يعني. ان شاء الله يا رب بتربح معنا من مطعم واسماك المندلاوي الدوار الثاني اول البلد. شغله بسيطه جدا. اوكي
7: الله يسعدك عم دوري.
0: يلا ان شاء الله يا رب حظك يكون حلو معنا اليوم. الى اللقاء.

0: اوكي طبعا اذا في حدا بيقدر يقول لي شو فوائد الزواج المتاخر، يعني بما انه راحت علينا فوائد الزواج المبكر فساعدوني شو فوائد الزواج المتاخر.
1: لا تقولها
0: عراي ابو جمال، يعني دريد مالك متعه دلال مساجات، يعني انا يعني ابو جمال بنصح في الزواج المتاخر. نعم للزواج المتاخر. مرحبا لمين؟ ايش واهم شيء لما تصحى من الحلم هناك بتعرف الواقع بحقيقته، بتشوف المشهد بالضبط. The end. كانت نهايته الحمد لله، الله يرحمه كان كتير طيب. ألو
2: ألو
0: يا هلا، مين معي؟
2: العافية أبو لانا.
0: يا غالي يا مغلغل،
2: كيف حالك قبل يانا؟
0: أنت وينك كيفك؟ طمنا عنك.
2: احنا بالناصر حبيب ضحك، قل لي بدي هني عيلتي اليوم.
0: أيوة طبعا هني
2: بدي هنيها اليوم بعيد ميلادها، سامع كيف؟ بدي أقول لها 120 سنة.
0: حبيبي شو شو
2: جيب وبدك تعيشي عيشي هنيه. واحد ضرب احمد
0: ضرب احمد هون، انا رافع ايدي اوعك.
2: انا اللي بدي اسمع من ضرب احمد.
0: ضرب احمد الخط الاحمر، انا فاهم عشان مرتي من ضرب احمد، انا فاهم عليه خط احمر ضرب احمد.
2: سلم حرامي
0: يا زلمه، انا بغلط مع ضرب احمد. اذا غلطت مع ضرب احمد 10,000 شخص، انا من هون بطلعش من بوابه الراضي بطلعونيش. حبايبي ضرب احمد والله بنحطه على الجرح بيطيب. مرحبا لمين؟ الو
3: الو
0: ايوه
3: مرحبا.
0: مرحبا كيفك؟
3: الحمد لله.
0: ايوه عمها لسه بمي. كيفك حبيبي شو اخبارك؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. مرحبا كمان، اسمعوا كمان مره مرحبا بقول الحمد. كيفك حبيبي؟ قول الحمد لله.
3: شايفين؟ الحمد لله
0: الحمد لله، هي ثلاث مرات الحمد لله. كمان واحده، كيفك حبيبي؟
3: الحمد لله.
0: وبعدين بدنا نخلص البرنامج. كيفك حبيبي؟
3: اسمك المندلاوي
0: بعد بحبك. اخر اتصال. الو
4: الو
0: ايوه مين معي؟
4: والله انا من مصري.
0: شو الوضع؟ انت منيح؟
4: انا الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله يا رب يضل وضعك منيح.
4: كيف البرنامج برعايه مطعم واسماك المندلاوي؟
0: ممتاز. كيف الوضع بالبنك؟ ان شاء الله منيح.
4: يعني الحمد لله.
0: يعني هي فيها مينوس 30,000 بس صحتك منيحه؟
4: الحمد لله.
0: خلاص

هذا بدي اسمعه يعطيك بالضبط. هذا بدي اسمعه. يعطيك العافية غالي. شفتك تحت الليموني ابو بولس. ايه ابو بولس شافوها تحت الليموني. احلى جاكي خوري.

هات نشوف الأسماء اللي ربحوا معنا اليوم ثلاث وجبات زوجية ملوكية من مطعم وأسماك المندلاوي. الاسم الأول مروة من كفر مندا، مبروك لمروة. أسنات حجرات من بير المكسور، ورفعت حمود مجل كروم، مبروك عليك. وكل واحد بيحصل على وجبة زوجية من أطيب مطعم وأسماك المندلاوي. كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تحية خاصة جدا أيضا إلى العزيز الغالي لمغلغل وجدان غانم، وجدان حبيب الشعب، تحية لك هناك في بلانكس. أيضا لك منا أطيب الأمنيات على الهواء مباشرة، نبعثنا كل التحيات، أحلى تحيات، والله يسامحك يا تيك توك في LNX حبيب الشعب. طيب اللي بده يروح عند المندلاوي بالله عليكم خذوا كل عدة البحر، ميوهات، طواشات، سفن طبعا بتنفخ على التم مش بتنفخ على، لأنه فيش عنده ماكينات للنفخ، النفخ هناك على التم. صنانير، جيبوا معاكم صنانير، هيك مش في عمري صنانير. اوكي اللي رايح عند المندلاوي ما ينسى انه يخلي لي سمكه لقز، لانه اليوم بدي اروح ومجبور باللقز، مش اروح ما ليش سمكه لقز، يصير يقول لي ابو خالد وابو ابراهيم وابو فتحي اكلوها سمكه لقز بيحطوا لي اياها على جنب. الله يهدي بالكم، الف صحه وغير. الى هنا اعزائي وصلنا الى ختام الساعه الثالثه من هذا اللقاء، احبكم لو تعلمون كم، لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها، من اذاعه الشمس كل الخير. إيهاب عويس شكرا لك في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا مدية كرام أشرف على هذا اللقاء. خمس دقائق تفصلنا عن أخبار انتصاف النهار في ذات الشمس وبس ولعت. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم، نحن مع الساعة الأخيرة من هذا اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تقوم فرق الإسعاف بإجراء عمليات إنعاش للرجل في السبعينيات من عمره بعد تعرضه للغرق على شاطئ نتانيا، وأفيد بأنه تم انتشاله من البحر وهو فاقد للوعي ووصفت حالته بالحرجة. رجحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي قرب معبر نهر الأردن الحدودي نجم عن رمي سجارة مشتعلة في المكان، وأسفر الحريق عن احتراق نحو 120 مركبة كانت مركنة في منطقة مفتوحة بينما كان أصحابها داخل الأراضي الأردنية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة. نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية من الكوماندوز في أذربيجان خلال الحرب مع إيران ضمن شبكة مواقع سرية في المنطقة لدعم عملياتها ضد طهران. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في مواقع بجنوب أذربيجان قرب الحدود مع إيران على مسافة تقدر بنحو 60 ميلاً من مدينة تبريز التي استهدفت خلال الحرب. في المقابل نقلت CNN عن متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في واشنطن نفيه هذه الادعاءات مؤكدا رفضه بشدة ما وصفه بالمزاعم غير المستندة إلى أدلة بشأن استخدام أراضي بلاده في عمليات ضد دول ثالثة، هذا ولم يعلق الجانب الإسرائيلي حتى الآن على هذه الأنباء. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني بادعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وكان الجيش قد أصدر صباح اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان 3 قرى جنوب لبنان. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله عبد حرب في غارة جوية على جنوب لبنان الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش أن سلاح الجو دمر أمس الخميس منصة إطلاق صواريخ استخدمت

0: لإطلاق قذائف باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جانبها أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية على بلدتي لدوير وحبوش جنوب البلاد. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخر في غارة على برج قلاوية جنوب لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور خلال الليلة الماضية. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها غير قادرة على التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران، مشيرة إلى أن طهران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصبا بنسبة تصل إلى 60%. وأضافت الوكالة أن الهجمات العسكرية الأخيرة خلقت وضعا غير مسبوقا فيما يتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى أن إيران لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعة المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.

0: كور انفرتر.
1: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالة عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي

إذن نحن معكم أعزائي طبعا نبدأ الآن مع يوسي كار. تحية إلى عيران، تحية إلى يوسي، وأجواء ولا أحلى. وأنا يعني دايما بنصح أنه على أي محل سيارات بكوا تروحوا بكوا تعرفوا عند مين تروحوا بالأول، لأنه كل محل سيارات فيه له النكهة تبعته. ولكن يوسي كار إشي تاني بالمرة. ارفع عند يوسي كار ولعت. البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي. يوسي كار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. يا جماعة الخير، لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. نعم، يعني بتشتري سيارة وبيعطوك مصاري. أنا ما شفت شيء. أنا رحت دريد، أنا بدلت سيارة. افهموا هذا الزلمة شو بيعمل معنا. بتعطي السيارة، بيعطيك سيارة جديدة، وبتروح معك مصاري. ومش بس تأمين حسابه، كاميرا الطريق. ويا جماعة الخير، يا جماعة الخير، اللي بيجي عن طريق راديو الشمس انتوا مش فاهمين شو بيصير معاه. اشياء لا تصدق. يا ناس راحت وانبسطت، لانه عن جد يوسي وعيران لما بيحكوا كلمة دولار. اذا يلا يا جماعة، مظبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% حتى 115%. يوسي كار، خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال، شعارنا المسؤولية والأمانة، وأنا بنصح فيه كتير، لأنه عن جد زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة. اللي بده يتصل وبده يبدل سيارته، نجمي 4973. اليوم في عنا جائزتين كاميرات طريق. كاميرات طريق، نعم كاميرا الطريق، بتحطها بالسيارة بتشوف كل الطريق، في آر، إشي برا جوا تحت فوق، اللي بدك إياه. اتصل وادعي لي وخذ الكاميرا. مين بده كاميرات الطريق يتصل على 0461-1001. ولعت مع يوسي كار مهربجي هناك. تابعونا طبعا على السوشيال ميديا ايضا، شوفوا الاشياء اللي بننزله اياها ليوسي كار، ويعرف قديش احنا يعني لما بنصور السياره غاد، عن جد السيارات اللي موجوده غاد كلياتها سيارات طبعا في 0 كيلومتراج، في مستعمل، في تنادر، اي نوع سياره بدك اياها موجود. عدد على الخيل، عدد. ولعت.

0: إذا الاتصالات على 0461 اللي بده بدل سيارته يتصل فيه وقول لي. طبعا يتصل كمان ليوسي كار لأنه هناك أجواء بتجنن. طبعا نجمي 4973. ألو مرحبا لمين؟
1: ألو
0: أيوة
1: مرحبا.
0: هلا مين معنا؟
1: أم أنس من حيفا.
0: أم أنس من حيفا شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: بدلت سيارتك ولا بعدك أم أنس؟
1: لا والله بدها بدها.
0: يلا يلا ولعت.
1: بدها غيار.
0: ولعت.
1: بهمش دريد.
0: أيوة.
1: بدي أقول لابني كان عيد ميلاده مبارح. لما عقبال 120 للدكتور أنس.
0: أيوة هذا الحكي الصح هذا الحكي الصح.
1: بقول له يما 120 أشوفك عريس يا رب.
0: يا رب يا الله يسعدك ويسعد ابنك إن شاء الله يا رب. إذا تحية لكل اللي عم بروح على يوسي كار ببدلوا سياراته وبأخذوا كاميرات طريق كمان من عنا. ألو مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل
2: يعطيك العافية.
0: شو أخبارك كيف تطمنين عنك؟
2: الحمد لله مستقين.
0: هلا بالغوالي كلن. نعم
2: برنامج تحت رعاية يوسي كار.
0: يوسي كار العفولي بدلت سيارتك ولا بعدك؟
2: لا بعدني.
0: يلا شو بتستني؟ نجمي 4973
2: لأنه
0: اللي بيجي عن طريق راد الشمس راح يأخذ أول إشي أول شغلة 10,000 تحت المحرون. تخيلوا.
2: طيب. اثنين.
0: كاميرا الطريق حساب يوسي كار. ثلاثة تأمين حساب يوسي كار. أربعة بتجيب السيارة القديمة وبتخص السيارة جديدة. اللي حكي مش مثل الشو. أوكي. يلا مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
3: يوسف رمان من يركب.
0: يوسف شو أخبارك يا طيب؟
3: الحمد لله برنامج رعاية يوسي كار
0: عفولي. ولعت نجمي 4973 صحيح؟
3: صحيح.
0: إن شاء الله حظك بكون حلو وتربح معنا أنت كمان اليوم. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا.
4: برنامج رعاية يوسي كار عفولي.
0: رحت على يوسي كار عفولي ولا بعدك؟
4: نعم.
0: مين معاي؟
4: محمد السيدي.
0: محمد السيدي رحت على يوسي كار عفولي ولا بعدك؟
4: احنا رحنا قبل مرة اخذنا سيارة وشكلنا بدنا نروح كمان مرة.
0: كيف يوسي كار؟ قولي كيف عران وكيف يوسي كيف

0: شباب غد؟
1: تمام التمام.
0: يعني انت بتنصح الكل يروح على يوسيكار العفولي؟
1: بيروح وبتهنى كمان.
0: يا عيني عليك محمد السيدي. طبعا هاي طبعا شاهد كل اللي عم بيروحوا ببدلوا السيارات بيكونوا مرتاحين. نجمي 4973 نجمي 497. اهلا وسهلا جئتم. ايوه هي
2: صبي لي قهوه زاده.
0: صبي ايوه
2: ام حماده الطبريه.
0: ام حماده الطبريه
2: عماله تسبح بالميه.
0: يلا اوكي ان شاء الله. طبعا كل مين بيتصل لهون بفوت على القرعة راح يربح كاميرات طريق معي. وبذكركم كمان انه كمان يعلن يوسيكار عن اجواء ولا احلى اللي بيجي عن طريق اذاعة الشمس. باخد شروط دفع مش طبيعية يا جماعة.
2: بدها ضمة ورد مشكل. حمادة بقارض معار.
0: عم يعار. الو مين معنا؟ فيش حدا. الله يهدي البال وإن شاء الله يا رب. الله يهدي البال ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. من إذاعة الشمس مكملين. نحبكم لو تعلمون كم. البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
3: تحكي معك سمية عزمي من نحن.
0: أهلا سمية شو أخبارك؟
3: بك العافية دوري.
0: الله يسعد هالروح يا سمية.
3: تماما والله ما شاركنا.
0: وينك انت هالغيبة؟ شو السيري؟
3: خليها لالله.
0: ها شو في؟ عم بتأخي ايش في؟
3: والله بلشنا بالولد وهيك بعين الله.
0: يلا سلامة قلبه يا رب. إن شاء الله خير.
3: طمنينا. الله يكرمك. تسلم دوري. البرنامج برعاية يوسيكار.
0: يا عيني دلت السيارة ولا بعدك؟
3: لا إن شاء الله يا رب منبتلها
0: ومنرفع. يلا روحوا عنده نجمة 4973 وادعي لي. أوكي
3: إن شاء الله.
0: سلامات.
3: العافية.
0: مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
0: مرحبا وأهلا وسهلا بكم. مين معك؟
4: مريان زعاتري.
0: يا هلا بالزعاتري كلها. شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
0: بدلت السيارة ولا
4: العفولي؟
0: بدلتها ولا بعدك؟
4: بدي
0: أزل. يلا روح وادعي لي كمان. ادعي لي
4: مع يوسيكار.
0: قول له بتقول له غاد سمعت إذاعة الشمس. شوف المعاملة انت بس شوف وادعي لي.
4: خلاص
0: اوكي. الله يهدي بالك. يعطي بالك ربحت الكاميرا الطريق اليوم. نجمي 4973. الو
5: يوسيكار.
0: ولعت. مين معي؟
5: ولعت عند يوسيكار. معك جواد كبر.
0: جواد كيفك حبيبي؟
5: والله الحمد لله. شو اخبارك؟
0: رحت على يوسيكار ولا بعدك؟
5: والله بعدني يا اخوي.
0: روح خيّا روح وادعي لي.
5: يعني ضبطوني.
0: ايه عم بقول لك يا زلمة صيح. بقول لك اذا بتيجي على إرادة الشمس راح يشوف شو بيعملوا لك.
5: يوم الاحد عليهم.
0: نجمي 4973 وادعي لي. مرحبا لمين؟
6: الو مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
6: هلا عم جريد.
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
6: حبيبي الله يسعدك.
0: مين معاي؟
6: مع قاسم دكر داني.
0: اضرب. ايش خيّا قاسم؟
6: برنامج برعاية يوسيكار.
0: رحت عند يوسيكار ولا بعدك؟ رحت ولا بعدك؟
6: أنا بدي أروح بدي أغير سيارتين.
0: اسمع مني بس على يوسيكار
6: إن شاء الله.
0: نجمي 4973. أوكي؟

0: عصف عصف ايدك على الهاجي ايدك على الهاجي ابو محمد بن نحف سلم ابو محمد حبيب الشعب سلم على محمد وعلي الله يسعد روح علي غالي ومغلغل هناء سعدي الله يخلينا اياك يا هنوقه كل عام انتم بخير بمناسبه عيد ميلادك اللي صادف بثلاثة ستة كل الحب لاحلى هناء سعدي
1: يا مساء الخيرات
0: بلاد الشام أشرف
1: الليل
0: طبعا اسمحوا لي عبر أثير إذاعة الشمس أن أبرق هذه التحية إلى الغالية لمغلغلي على قلبي كتير هناء سعدي من عكا بمناسبة عيد ميلادك اللي صادف بثلاثة ستة حبيت أقول لك يا هناء كل عام وأنت بألف خير الغلا والحلا والحب والسعادة وربنا يحميكي ويرضيكي ويعطيكي على قد نيتك لأنك أنت إنسانة معطاءة وإنسانة فاضلة وإنسانة محبة وربنا يعطيك على قد ما بتحبي أولادك وبتحبي أهلك وبتحبي حبايبك وبتحبي قرايبك الله يخلينا إياكي أحلى هناء سعدي كل الحب لإلك مني ومن كل الناس اللي بيحبوكي حبيت أقول لك كل عام وإنت بألف خير تحية هناء سعدي من عكا

0: إذن علي يا سكار يا سكار
1: علي ولعت غريبي هي اللي قالت للشمس غير.
0: الكل عم بيتصل على نجمة 4973 عم بيستغل الحملة، حملة مخيفة جدا، أسعار لا تنافس بالسوق.
1: طلت علي من مغاربي
0: اتصلوا مربح اليوم كاميرتين طريق، كاميرتين طريق من يوسي كاري العفولي. نجمة 4973 ولعت. بدنا نروح على فاصل إعلاني ونرجع لكم، كل الحب لكم أينما كنتم.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم راجعين يا جماعة راجعين. جننتيني بفنونك قلت لها الكحل بعيونك قالت لما الله امتحنك هيهم هيهم ارفع مرحبا لمين الو
1: مرحبا
0: هلا بالغالي
1: كيف حالك يا مغلغل
0: ايش يا حلو
1: يوسف كار اللي ما راحش بعرفش مش هيك بقولوا
0: اللي ما راحش بعرفش هي هذا الحق الصح ولع اه يا غالي
1: تحياتي لأهل المشهد ده كل شغل واحد يذكرك قبل كم من يوم كان عندنا عرس بالمشهد
0: طيب
1: لدار بموتي كانوا جايبين غوريلا لابس اسود كيف انت لابس اسود لو جابوك انت
0: ايش غوريلا بتحكي شكل
1: انا تعرفين
0: ولا زعلان يعني جايبين غوريلا على الهاي مش فاهمه
1: غوريلا انا شفت
0: ما شفتش حلو كيف كان كيف منظر الغوريلا كانت فات يعني ايش المنظر حلو كان ترند حلو جنن
1: كيف
0: تقول اللي
1: انت طلع كانت جابوا غوريلا هذا اللي بيجي دائما على التيك توك الغوريلا الكبير
0: فكره حلوه فكره حلوه
1: والله العظيم كان إيش بجنن
0: غوريلا فايت على هاي بجنن حلو كتير عن جد أفكار حلوة عن جد أنا مبسوط حلو يلا فتعبونا يعطيك العافية باي مرحبا لمين
2: ألو يعطيك العافية
0: يا هلا
2: كيف حالك عم الدرير
0: غالي ومغلغل
2: تحكي معك راوي من
0: مين
2: راوي
0: شو أخبارك راوي
2: الله يسعدك عم الدرير
0: بدنا نغير سيارة يا راوي
2: نغيرها المازدة 2009
0: يلا بس عند مين
2: عند يوسف كار
0: وبتقول له إذيت عن طريق إذاعة الشمس واسمع المعاملة
2: ولا ينفع عم الدرير
0: يعني بكفي التأمين أحسابين بكفي بيعطوك تخفيض يصل ما يقارب بين 5-10,000 شيكل تخيل أنت بأخذ سيارتك القديمة وبدون ما يسألوك وبيعطوك سيارة والتمويل 115% في أكثر من هيك
2: والأحسن من هيك عن طريق راضي
0: الشمس يا عين عليك ولع الله يهدي بالك إن شاء الله تربها معي كمر الطريق اليوم نجمي 4973 الكل يتصل على يوسي كار ويدعولي

0: عيران ويوسيكار حبايب قلبي في العفولي غاد. الو مرحبا.
1: الو مرحبا دورين.
0: هلا
1: معك غسان فقير.
0: كيفك يا غسان؟
1: الحمد لله كيف حالك.
0: غيرت السيارة ولا بعدك غسان؟
1: بعدنا والله
0: يا زلمة. وين انت بدك تغير يا غسان؟ يا زلمة خربت السيارة بطلت تقدر تمشي يا غسان.
1: هلا السيارة مش عم تمشي.
0: السيارة مش عم تمشي يا غسان.
1: دغيت البرنامج برعاية يوسيكار العفولي.
0: الله يهدي بالك وان شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم.
1: الله يسعدك. شكرا.
0: سلامات يا غالية مغلغل. عالسهل عالسهل عالسهل عالسهل.

البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما حتى 115%. مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. اربحوا معانا كاميرات طريق اللي بيتصل

0: يا جماعة الخير، يعني نحن الآن يعني في عنا مفاجأة حلوة بذات الشمس لإنساني كتير منحبها وزميلتنا الغالية على قلبنا جدا جدا جدا. امبارح احتفلنا بعيد ميلادها وبعثت لها تحيات، وكنا حابين نقولها إن شاء الله يا رب أيامي كلها سعادة وهدات بال. عارفين لمين التحيات يا جماعة؟ اسمعوا.
1: وانت قلبي كل سنة وانت جنبي.
0: هاي للغالي علينا أسيل كبهة. أسيل، أول إشي حبينا نقول لك صادف يوم أمس عيد ميلادك، الله يحميكي ويخليكي ونفرح فيكي، لأنه إن شاء الله بعد خطبتك الحلوة أكيد رح نفرح فيك أسيل، ويبقى صوتك الجميل في الأخبار يصدح في إذاعة الشمس. لكن منا أطيب الأمنيات من طاقم البرنامج. أحلى أسيل، كل عام وإنت بألف خير وربنا يحميكي يا أسيل.

إن تحيل حلي تاني اللي بدنا نبعتها لأم الفحم، وأم الفحم أنا غالي على قلبي كتير، بدي أبعتها لإسراء محميد. إسراء، حبيت أقولك أيضا من إذاعة الشمس من كل الناس اللي بتحبك، وأيضا من أسيل بتقولك كل عام وإنت بألف خير، حب وسعادة وثبات ونبات، وربنا يحميك يا إسراء، كل عام وإنت بألف خير، وإن شاء الله بتضلك منوري في كل مكان بتروحي فيه. وهون بإذاعة الشمس بنقولك كل عام وإنت أحلى وأجمل إسراء، كل عام وإنت بخير.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو. يا ساتر مين فيش حدا ولا في حدا؟ لا في حدا في حدا في حدا. مين معي؟ ألو. لا. لا هيك مش واضح الخط. ألو.
1: ألو.
0: أيوة مين معي؟
1: كيف حالك عمي دوريان؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: شو الأخبار؟ طمنينا عني.
1: اسمع أنا لا بدي أربح ولا بدي أزور يوسيكار ولا مين ما كان. أيوة. بس حبيت أحكي لك كلمتين.
0: يلا يا ساتر.
1: مش مهم أنا مستمعة يعني.
0: يا ساتر قولي.
1: انت شو بتعملنا طاقة اشي غريب منه. والعيد ما كانش حلو لانك انت ما كنتش موجود وكنا نستنى فيك يوم بيوم عشان ترجع لنا على البرامج الحلوة وتعطينا الطاقات الحلوة والامل الحلو والحياة الحلوة.
0: طلع انك انت طلعت على الهواء وغلبتي حالك وحكيتي لي هذا الحكي بالنسبة لي انا هاي مليون دولار. انت بتعرفي
1: انت اغلى من مليون دولار اساسا يعني. لانك انت منيح يعني احنا مناح وانت بتستاهل برضه يعني.
0: يسعد هالروح عن جد. شكرا من كل قلبي. شكرا على الكلام الحلو والله العظيم. هذا الكلام بيأثر فيه كتير وانا بتمنى يا رب يضل عندي قوة واضلني هل يعني يضلها الناس تحبنا.
1: وبدي احكي لك كمان شغلة. اوعى من الايام تاخذ على العيد حافظ عطلة العيد. لازم تعيد معنا على البرنامج بعد الساعة.
0: طب وشو اعمل مع العيلة اللي بدنا نروح نعيد؟ شو نعمل؟
1: العيد تطلع بعد العيد.
0: الله يسعد الروح وخلينا اياكي. وشكرا على كلماتك الحلوة اللي عن جد بتثلج الصدر. بارك الله فيك من كل قلبي. شكرا.
1: الله
0: عن جد شكرا. عن جد شكرا من كل قلبي.

حيهم حيهم يوسي كار والعفولة كل الحب ليوسي وعيران اتصالات نار وشرار غاد اللي بحط إعلانه بإذاعة الشمس بوصل للملايين

0: كل الحب للغالي على قلبنا جميعا زميلتنا الأديبة والمميزة فردوس حبيب الله. الله يسعد لي روحك يا فردوس. وحبينا نقول لك فردوس مبروك إليك الديوان خطأ 404. والله يعني عندي شغف كبير جدا أن أقرأ هذا الديوان يا فردوس، لأنه عن جد يليق قلمك أنه ينقرأ، لأنه أنت صاحبة قلم جدا جدا جدا معبر. يسعد لي روحك يا فردوس، أحلى ناس وأحلى عالم. آه طبعا عيشي اطلع لك نار وشرار. منحبك يا فردوس، منحبك ومنحب قلمك.
1: يا سلام. ايش هذا يا
0: مرحبا لمين؟ الو
2: مرحبا.
0: هلا.
2: السلام عليكم. ازيك؟ معك عمر عازم. طيبين
0: عمر، شو اخبارك عمر؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: رحت على يوسي كار ولا بعدك؟
2: عندي سيارة جديدة.
0: ايه شو يعني يعني شو بتفنس عليها؟ شو عندي سيارة جديدة وانا عندي سيارة جديدة؟ شو يعني
2: عندي سكاي سورنتو منيحة
0: بس المرة الجاية بتروح على يوسي كار. اوكي
2: بدي اقول لك يا شيخ بهار كيتني، والله ماشي وقتي بالشغل. انت
0: حبيب قلبي، حبيب قلبي.
2: بتوجه رسالة لأهل طوبة الزنقرية، أحلى شباب جدعان.
0: أحلى تحية لطوبة الزنقرية،
2: أحلى شباب جدعان.
0: أحلى ناس، أحلى ناس طوبة. يعطيك العافية
2: حبايبي.
0: ولعت نجمة 4973 مولع بيوسي كار. تحية خاصة جدا من رامي وسليم وأريج وهاني وآيات، وأهم إشي من هدولتنا الغالي وأغلى أبو أحمد وكل الأحفاد بيعيدوا على أبو رامي. أبو رامي حبيب الشعب، حبينا نقول لك الغالي أبو رامي كل عام وإنت بألف خير، الله يحميك طيرضيك. هالتحية الحلوة من أختي ناري إم رامي، ومن رامي وسليم وأريج وهاني وآيات، وأهم إشي من الهدول، أحلى هدول بالعالم، وأغلى أبو أحمد وكل الأحفاد بعيدوا على أبو رامي حبيب الشعب. الله يخلينا إياك أبو رامي. مرحبا لمين؟
3: هلو مرحبا.
0: يا هلا.
3: بعد صابر داود من عرابي.
0: هلا بعرابي كلها، شو أخبارك؟
3: حبيك أبو الزرقاوي.
0: أبو الزرقاوي، ماله أبو الزرقاوي؟

0: الزرقاوي كله حلاوي.
1: ولعت
0: ولعت بنتك الكار روحت يوسكار
1: روحت ولا بعدك؟
0: انا والله الحمد لله ما عاد في يوسكار.
1: تحلفش خلاص صدق يعني روحت ولا ما رحتش؟
0: يا عمي
1: بنروح عنده. يلا روح روح روح ادعيلي روح ادعيلي نجمة 4973 مولع عنده غادي مولع. باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: هلا.
2: وطي الصوت.
1: وطي الصوت وانا بطيه. لا
2: حافظ انا حافظ.
1: وطي الصوت. ايوه مين معاي؟
2: مدلين.
1: مدلين شو اخبارك؟ كيفك؟
2: عبال 120 لابو رامي.
1: ابو رامي الغالي.
2: عديت كل الاسماء قلت والله
1: العايد. عادي عادي معاي عادي.
2: عمر 120 يا ابو رامي الله يخليك لكل احبابك.
1: الله يسعد هالقلب. الله يسعد هالقلب. يلا بدنا نروح على يوسكار. شو رايك
2: يوسكار؟ انا مش عارف فين بس ياخذ سيارتي
1: القديمه. بخذها. شو معك السياره؟ شو معك؟ سوبارو 87 اكلنا هوا. ايش هيك؟
2: شو فين؟ انا عندي كروزر 2004.
1: ايش معك سياره؟
2: لاند كروزر
1: 2004. ولعت. شو مزبطة حالك مدلين؟ يلا اسا بتروح عند يوسي كار ببدل لك اياها ان شاء الله. نعم
2: جريت. اتصلوا لي خواتي بيقولوا لي تروح مشوار. يلا
1: بس روحت. طب وين مش ياخذونك على اصل اطفي الصبر؟
2: والله لا في صبر.
1: وين وين رايح عن جد؟
2: على لافندر دريت.
1: اضرب هي اللي جاي. هي نجا انبسطوا صبايا انبسطوا. الله يسعدكم يا رب. ارفع. مرحبا لمين؟ الو. ايوه هذا مش بجدي. الو الو فيش حدا هون. الو يلا طيب يا جماعة رايحين على فاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين طوالي خليكم معي.
3: بدون ما تفكر ولا تحتار سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و 90. فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90. جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل و 2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و 90.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: عام في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة، زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب، معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز يوسي كار العفولي، للاستفسار على أي سيارة اتصلوا نجمة 4973. نعم نجمة 4973، لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار أفضل اختيار وبس يوسي كار. عيران أحلى تحيل، أحلى عيران، أحلى يوسي، أحلى شيمون، أحلى شيمون. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: احكي معك موتك أخبار مطر.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: وبس ولعت أنت منيح؟
1: أنا الحمد لله
0: إن شاء الله بس يوسي كار ولعت إن شاء الله. يا رب حظك يكون حلو، بدي أتمنى لك كل الحب والسعادة وهدات البال، وربنا يحميك ويعطيك تيرضيك. أوكي يا رب، سلامة، باي باي.

كل تحياتكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، التحية القلبية أرسلها عبر أثير إذاعة الشمس. فرحة العمر بس دايما مع حياة الشمس وإذاعة الشمس. الكل على يوسي كار نجمي 4973، نعم نجمي 4973.

راح نكون مع أغنية عمرو دياب بابا يا بابا لبين ما نأخذ اتصالات جديدة. كل التحيات لكم وتحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس، نحبكم دائماً.

إذا إلى الاتصالات 0461101 لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الخير والسعادة وهدات البال. بابا يا بابا سلم على الضيفان، سلم على الضيفان، اعزم اعزم

0: اللي غزوا الحماية.
1: إذن تحيات من الأعماق. ألو مرحبا لمين؟
2: ألو
1: أيوة
2: شو الأخبار؟
1: شو يا غالي يا مغلغل؟
2: أنت غالي
1: ولعت. مين معاي؟
2: نضال معك.
1: مين؟
2: نضال
1: ذيب. نضال الذيب شو أخباره؟
2: هلا الحمد لله. وين الغيب يعني؟ وين؟
1: والله يا نضال التليفون عندي بأبصر شو قصته مش ما في النمر مش عم تطلع فيه. أنا متأسف كثير نضال مش عارف بدنا نصلحه عنا في البلد إن شاء الله نشوف شو مين بيصلح منيح.
2: قولي قبل جمعتين
1: آه.
2: هاي محطة تصلي ليه؟
1: هاي بدك تتصل بإنتاج أو إن شاء الله مش راح كله بتصلك فيش مشكل من هذا النوع. إذا بدك خليك بالإنتاج بيشرحوا لك كل إشي إن شاء الله.
2: طيب يلا
1: حبيبي يعطيك العافية عم نضال يسعد لي قلبك بنحبك باي.

0: ولعت ولعت ولعت على يا سيجار. مرحبا. الو الو، مين معي؟
1: الو
0: الو
1: يا زلمه، حطنا على الانتاج
0: يا زلمه، حطيناك. يلا خليك احكي مع الانتاج. الو
2: مرحبا.
0: هلا.
2: برنامج برعايه يا سيجار لعقولي.
0: يا عيني عليك. مين معي؟
2: سمر.
0: سمر كيفك يا سمر؟
2: منيحه ممتاز.
0: رحت على يا سيجار ولا بعدك يا سمر؟ بدك تروحي وادعيلي بس تروحي، لأنه هناك يعني بصراحة تخديش هيك معاملة، تخديش، مستحيل. نجمي 4973 بينفع ولا بينفعش؟
2: بينفع، بس بينفع.
0: وبينفع يا سمر نربحك كمان، ممكن كمر الطريق، بلكي تكون من نصيبك إن شاء الله.
2: يلا اليوم عيد.
0: لا، إذا عيد سمر اليوم معناته الوضع يختلف تماما. شباب، عيد ميلاد سمر اليوم،
2: عيد الأربعين
0: كمان. لا، هاي بدنا نغني لك يا سمر. بينفع نغني لك ولا كيف؟
2: طبعا.
0: يلا غنوا لها لسمر يا شباب. يلا لا انا بغني. شو مشكلة انا بغني. يلا
3: كل سنة وانت
0: عم بجرب اسفر.
3: كل سنة
0: ايوه، هي هاي
3: كل سنة وانت الحب، كل سنة وانت
0: احلى سمر.
2: كل سنة
0: انت منيحة.
2: مشكور الله.
0: بتحبي اذاعة الشمس؟
2: طبعا.
0: إذاعة الشمس بتموت عليكي إن شاء الله يا رب، منها للمية 140 سنة. كيف أنا معاكي؟
2: حياتك بحياتك.
0: الله يسعد الروح. ديري بالك حالي.

نلعب سوا ونضحك. إذن في عنا داش حام لمئير بن شالوم. مئير يا كبير مئير يا حبيبي الله يسعدك. طبعا داش حام من يوسيكار من عيران لأحلى مئير بن شالوم هناك طبعا موجودين في يوسيكار. أحلى تحية لأحلى يوسيكار وأحلى تحية لأحلى مئير لأحلى شيمون لأحلى عيران لأحلى يوسي كل الشباب كل خبيرين شامة داش خام يوسي يا ميلي.

إذن تحيات واسمح لي أن أتحدث فقط بالعبرية قليلا لنبعث تحيات ليوسيكار اللي بقول لي دوريد شوي عم نفهمك شوي لا بس عم بسمع كتير يوسيكار. شلوم شلوم لتسيفت يوسيكار كودم كود.

كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت الحب. أتمنى لكم أيضا كل الحب، وإن شاء الله يا رب الحب يظل موجود لكل العمر. نتمنى لكم كل الخير والسعادة وهداة البلد.

هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار، قدمناه لكم على الهواء مباشرة. بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. خليل مفتاح البراد، خليل بحياتك. كل تحيات أيضا. تمويل مش 100% إنما حتى 115%، مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. عالويز يوسيكار العفوي للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا نجمي 4973. لا تفكر ولا تحتار.

إذن أعزائي طبعا وصلنا إلى خط النهاية، أشكركم جزيل الشكر، قدمنا لكم هذه الساعة تحت رعاية يوسيكار العفولة، وطبعا يوسيكار يشكر كل زبائنه اللي بيجوا عن طريق إذاعة الشمس واللي عم بيتصلوا فيه وعم يعني عم بحط

مخلصين ادوار وعم بنبسطوا كتير من المعاملة. اللي بده كمان وكمان يتصل نجمي 4973، تنسوش نجمي 4973. أربع شغلات راح تأخذ من غاد تأمين على الساب يوسيكار تأمين حوفا، طبعا تخفيض رهيب يعني بصل من 5000 ل 10000 على السيارة، تخيلوا. ثلاثة راح تأخذ كاميرا الطريق على حساب يوسيكار، وأربعة تنساش انك بخد لك سيارتك القديمة بكل مشاكلها وبيعطيك سيارة جديدة، شو بدك حلم منك. عيشوا الأجواء وتنسوش طبعا الدفع أقساط و115% التمويل، تخيلوا 115%. أهلا وسهلا فيكم، شكرا للغالي على القلب إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك منا أطيب الأمنيات إيهاب، يعطيك طيرديك ودائما كل الخير. تحية من الأعماق للزميل بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء، وبكرة رح يتجدد اللقاء من جديد في الساعة 11 الظهر. بستناكم يا جماعة، تنسوش تنسوش مش حدا ينسى. أوكي، كمان شغلي بدي أشكر الزملاء اللي راح يكون معاكم ويجيب يكملوا معاكم، انضموا إلى الزميل هانز شقور في برنامج أمل حسابك بعد أخبار الوحدة مع الزميلة أسيل كمان. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هون في إذاعة الشمس، كلنا نفس واحد وروح واحدة تنادي الشمس، منحبكم كتير ويعطيكم ألف عافية. إلى لقاء، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. هذا هو دوري الزرقاوي يودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد. إلى لقاء، باي باي.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: على أمكور إنفرتر.
1: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن الاتحاد ينتظر اليوم وغدا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الوطني، وأضاف أنه في حال عدم إصدار التأشيرات فسيتم اتخاذ قرارات بديلة، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى الحصول على التأشيرات الأمريكية قبل السفر إلى تخوانا في المكسيك. نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية من الكوماندوز في أذربيجان خلال الحرب مع إيران ضمن شبكة مواقع سرية في المنطقة لدعم عملياتها ضد طهران. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في مواقع بجنوب أذربيجان قرب الحدود مع إيران على مسافة تقدر بنحو 60 ميلاً من مدينة تبريز التي استهدفت خلال الحرب. في المقابل نقلت CNN عن متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في واشنطن نفيه هذه الادعاءات، مؤكدا رفضه بشدة ما وصفه بالمزاعم غير المستندة إلى أدلة بشأن استخدام أراضي بلاده في عمليات ضد دول ثالثة. هذا ولم يعلق الجانب الإسرائيلي حتى الآن على هذه الأنباء. في لبنان أصدر الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني بإدعاء مهاجمة مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وكان الجيش قد أصدر صباح اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان 3 قرى جنوب لبنان. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله عبد حرب في غارة جوية على جنوب لبنان الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش أن سلاح الجو دمر أمس الجمعة منصة إطلاق صواريخ استخدمت لإطلاق قذائف باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جانبها أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخر في غارات إسرائيلية على بلدتي لدوير وحبوش جنوب البلاد. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخر في غارة على برج قلاوية جنوب لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور خلال الليلة الماضية. محلياً تقوم فرق الإسعاف بإجراء عمليات إنعاش لرجل في السبعينيات من عمره بعد تعرضه للغرق على شاطئ نتانيا. أفيد بأنه تم انتشاله من البحر وهو فاقد للوعي ووصفت حالته بالحرجة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضاً شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

شو هي محور برنامجنا لليوم؟ في ظل سياسة ترامب، الدولار يتراجع عالمياً بينما تتجاوز احتياطات الذهب سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة، في إشارة لتحولات مقلقة في الثقة بالنظام المالي العالمي. وفي إسرائيل، تراجع الدولار يضغط على الصادرات وسط تزايد غلاء المعيشة وتكلفة الحرب. فإلى أين يتجه الاقتصاد العالمي؟ وهل يفقد الاقتصاد الإسرائيلي توازنه البنيوي؟ رح نتعمق بهذا الشأن. وفي وقت يفترض أن يقود فيه الذكاء الاصطناعي طفرة اقتصادية جديدة، يعيش قطاع الهايتك الصناعات المتقدمة الإسرائيلي لحظة قلق غير مسبوقة. تسريحات، أزمة توظيف، تآكل أرباح وتكلفة تشغيل مرتفعة. فهل يتلاشى بريق الهايتك ويفقد الاقتصاد الإسرائيلي محرك النمو الأهم والأقوى في أخطر توقيت اقتصادي وجيوسياسي؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

خلف أرقام الجباية والتحصيل تتكشف صورة اقتصاد مثقل بالديون والفجوات الاجتماعية. أكثر من نصف مليون مدين في إسرائيل مع نسب مقلقة في البلدات العربية مقارنة بغيرها. وبين غلاء المعيشة والفائدة والقروض يبرز السؤال، هل تتحول الأزمة الاقتصادية إلى شرخ اجتماعي أعمق وأكثر خطورة؟ راح نناقش هذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالمشتين 101

هدفنا في هذا البرنامج نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. بين التصعيد والتهدئة، ترامب بيواصل إدارة الاقتصاد العالمي بمنطق الصفقات والضغط السياسي ونبرة التهديد والتهدئة في آن واحد، فيما تواصل التوترات الجيوإقتصادية عصفها بالأسواق الأمريكية والعالمية. سياسة ترامب تضغط من ناحية على أسعار النفط والذهب، لكن المخاوف من التضخم وإمكانية استمرار الفائدة المرتفعة بتخلي الأسواق العالمية في حالة تأرجح وقلق، وسط ضبابية تضرب شهيد المخاطرة وحركة رؤوس الأموال. وللمرة الأولى تجاوزت احتياطات الذهب عالميا احتياطات سندات الخزينة الأمريكية لدى البنوك المركزية في العالم، في مؤشر يعكس تحول مقلق في موازين الثقة بالنظام المالي العالمي. وفي واشنطن، رغم دخول كيفن وارش إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي، المخاوف من التضخم سيدة الموقف، ما يجعل رهانات الأسواق على خفض قريب للفائدة تتراجع، يعني مش متوقع يكون خفض قريب على ما يبدو. أما في إسرائيل فتزداد الأزمة تعقيداً، الدولار الضعيف أمام الشيكل يضغط بقوة على المصدرين وعلى قطاع الهايتك اللي هو محرك النمو والصادرات الأهم. كلفة التشغيل ترتفع، كل موظف بيكلف أكتر، عائدات الشركات تتآكل، وموجات التسريحات العالمية تضرب السوق الإسرائيلي أيضا بالتزامن مع تفاقم أزمة الخريجين الجدد. وحتى في أروقة الشركات العالمية الكبرى ومنها إنفيديا، بدأت ترتفع أصوات تطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفكير بالنماذج الضريبية والمالية في ظل تراجع الدولار، بما معناه أنه خلينا ندفع ضرائب بإسرائيل بالدولار بدل بالشيكل. فيما تزيد تلميحات بنك إسرائيل حول خفض إضافي يمكن محتمل للفائدة بعد نفاد العملة الأمريكية من الأسواق المحلية وتعميق حالة ضبابية الاقتصادية، فإسرائيل عم تتأثر بالمشهد العالمي، ولكن كمان المجريات والأوضاع داخل البلاد وأثار الحرب عم بتأثر على كل إشي، وإحنا هيك فتنا بموسم الانتخابات عمليا، فكمان هذا بلش يأثر. وشفنا رئيس الحكومة بزور الشمال بيوعد بمليارات الشواقل لإعادة الإعمار، ولكن ما حدا بيعرف إذا هذا الإشي رح يصير، لأنه يعني بأخذ كتير وقت أصلا. بنظرة على الأسواق العالمية، S&P 500 يتأرجح لكنه بالكاد يحقق مكاسب ما بتتخطى 10% بالمجمل الأسبوعي. مؤشر ناسداك يسجل تراجع بالمجمل الأسبوعي بنسبة 0.5%. مؤشر داو جونز الصناعي تقدم بمعدل 1.5%. أما بخصوص النفط، سعر النفط قلص من ارتفاعه ولكنه ما زال يعيش التوتر، سعره اليوم عند 95 دولار للبرميل في العقود الآجلة. الذهب الملاذ الآمن ما زال يبدو قلقا وسط التضخم واحتمالية عدم خفض سعر الفائدة، سعر الذهب يتأرجح واليوم عند 4470 دولار للأونصة. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين بعد ما تقدم إلى ما فوق 80 ألف دولار، موجات البيع عم تعصف فيه وبباقي العملات المشفرة طبعا. سعره هبط واليوم يتراوح عند مستوى 62 ألف دولار. مؤشرات تل أبيب بتواجه موجة تراجعات كبيرة هذا الأسبوع. تل أبيب 125 تراجع بمعدل 4.16%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 24%.

أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدم، ولكن الرهانات على احتمالية خفض لسعر الفائدة وكمان نفاد الدولار من الأسواق، يعني اللي بديش دولارات وعملية مش عم بيقدر يلاقي، أدت لأنه العملات الأجنبية تقدمت شوي أمام الشيكل. دولار للشيكل بعد ما كسر مستوى 2.80 نزل مدون 2.80، سعره اليوم 2.91، يورو للشيكل 3.38، باوند للشيكل 3.91. طبعا احنا بنرجع بنذكر الجميع انه الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محاور برنامجنا، خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار.
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: حملات نار بالسوبر ستار مجد كروم حتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و 90. فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90. جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل و 2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و 90.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.

0: الهاي تيك محرك النمو والصادرات الأهم في إسرائيل يواجه لحظة اضطراب حادة، تسريحات، أزمة خريجين وضغوط متزايدة بفعل ضعف الدولار وسعر الفائدة المرتفع وارتفاع كلفة التشغيل. وفي قلب ثورة الذكاء الاصطناعي يبرز السؤال: هل نحن أمام تصحيح أم تصدع وأزمة بنيوية أعمق؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعده نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: يعد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري، لكن هذه القاطرة تمر اليوم بمرحلة اضطراب حادة. وصل معدل الإقالات في الهايتك إلى 6.5% خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 15 سنة. وعلى المستوى العالمي تجاوز عدد الموظفين المقالين في قطاع التكنولوجيا 92 ألف شخص منذ مطلع عام 2026. وطالت هذه الموجة الشركات الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وأوراكل وأمازون بصورة لافتة. ويسأل السؤال: ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الإقالات؟ رغم أن الذكاء الاصطناعي يقدم على نطاق واسع باعتباره السبب الرئيسي للإقالات، يحذر كبار المسؤولين في القطاع من أنه لا يعدو كونه ذريعة مريحة فيما السبب الفعلي هو ارتفاع تكاليف توظيف الموظفين الإسرائيليين 20% بالمقياس

0: الدولي جراء تعزز الشيكل أمام الدولار، وهذا يعني أن الشركات الدولية التي تشغل مراكز تطوير في إسرائيل باتت تدفع أكثر بكثير على العمالة مقارنة بدول أخرى. وكان هناك 16 ألف باحث عن عمل من قطاع الهايتك في سوق العمل في ديسمبر من العام الماضي، ضعف ما كان عليه الوضع في الفترة المقابلة من عام 2022. والمفارقة هي أن عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد العاطلين، لكن الطلب تحول نحو الأجهزة والبنية التحتية، فيما يجد مطورو البرمجيات الذين يمثلون 60% من الباحثين عن عمل في القطاع صعوبة بالغة في إيجاد مكانهم من جديد، خاصة وأن منظومات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على القيام بوظائف البرمجة المتعددة. موجة الإقالات في الهايتك الإسرائيلي ليست حدثاً معزولاً، بل هي نتاج تقاطع بين ثورة الذكاء الاصطناعي وقوة الشيكل أمام الدولار وإعادة ترتيب أولويات الشركات العالمية. والقطاع الذي طالما كان وصفة النجاح الإسرائيلية يواجه اليوم اختباراً حقيقياً لقدرته على التكيف.
1: رحبوا معي بالمهندس الريادي سامي صليح، مدير مركز شركة سيلز فورس في نوفا جليل. أستاذ سامي،
2: أهلين أخوي هاني،
1: يعطيك العافية، هلا بيك. أستاذ سامي، من موقعك كمدير في قطاع الهايتك، كيف بتنظر لموجات التسريحات الحالية؟ هل هي تصحيح مؤقت بعد طفرة من التوظيف لما كانت شركات تسمح لحالها في عند الموارد وتوظف عن جنبه طرف بما معناه، أم أن الذكاء الاصطناعي والتغيرات الاقتصادية عم بفرضوا نموذج تشغيل جديد لربما أقل اعتماد على القوى البشرية؟
2: أخ هانس، برأيي الجواب هو اثنين مع بعض. في تصحيح معين بعد سنوات توسع وتوظيف كبير، خصوصا بعد فترة الكورونا والتمويل الرخيص، بس في أيضا تغيير أعمق. الذكاء الصناعي مش راح يبدل كل المهندسين، بس راح يغير شكل الفريق. الفريق اللي كان يحتاج 10 أشخاص عشان يؤدي مهمة معينة، اليوم بكفي 6 أو 7 إذا كان منظم وبيستخدم الـ AI بشكل ذكي. مهم نقول إنه الإنسان مش راح ينتهي، بالعكس قيمة المهندس الجيد راح ترتفع، بس مطلوب منه يتغير، مطلوب يفهم أعمق للمنتج، فهم أعمق للأمان، والأهم الاستخدام الصحيح للـ AI.
1: نعم.
2: الخطر الحقيقي على الموظفين مش الذكاء الصناعي وحده، بل الموظف أو الشركة اللي مش راح يتعلم يتعامل معه.
1: يعني سلوكيات الموظف إلى دور كبير،
2: سلوكياته والمهمات اللي راح يعملها والمهارات المطلوبة منه طبعا راح تتغير بشكل أعمق.
1: طيب قبل ما نوصل للموظفين والخريجين، لما بنطلع على المشهد عالميا يعني، وسمعنا أصوات منها من مثل إنفيديا يعني واحدة أكبر شركة حول قضية ضعف الدولار. الدولار متراجع عالميا، ولكن ضعف الدولار أمام الشيكل بيخلق أزمة. لأي مدى أنت يعني بتشوف أنه هذا عم بيأثر فعليا على قرارات الشركات العالمية اللي بتشتغل في إسرائيل واللي عندها مراكز بحث وتطوير إسرائيل؟ لأي مدى بتدفع كلفة التشغيل برضو عدم الاستقرار والظروف الاقتصادية شركات الهايتك لعادة التفكير بتمركزها تموضعها توسعها في البلاد تحديدا؟ يعني إنفيديا طالبت أنه والله بدي أدفع ضرائب بالدولار مش بالشيكل، كيف تنظر للأمر هذا؟
2: خمس ضعف الدولار طبعا أمام الشيكل ومش تفصيل محاسب صغير، بل هو معامل مؤثر كبير. يعني شركات الهايتك بشكل عام بتبيع بالدولار، بس هون بالبلاد بتدفع الرواتب، بتدفع الأجرات، الضرائب بالشيكل. لما يقوى الشيكل قبل الدولار، الموظف بالبلاد راح يصير أغلى بالدولار حتى لو راتبه ما تغيرش. فهذا بيعمل يعني بدفع الشركات العالمية تسأل سؤال مهم جدا: هل أفتح الوظيفة القادمة هون بالبلاد ولا بأوروبا الشرقية، الهند، الولايات المتحدة، أو أي محل ثاني؟
1: نعم.
2: أنا برأيي الشخصي يعني لا أعتقد أنه الشركات ستغادر إسرائيل بهاي السهولة. إسرائيل بعدها قوية جدا بعالم السايبر، الذكاء الصناعي، الديب تك. اللي راح يتغير ممكن التوسع، الشركات ممكن تخلي النوازل

0: الملكية هون بس تنقل بعد النمو والدعم والإدارة أو حتى جزء من التطوير إلى الخارج.
1: نعم.
0: الخطر هانس أنا حسب رأيي الشخصي مش إنه بكرة صبح شركات الهايتك رح تغادر البلاد، بس الوظيفة الجاية اللي تفتح وين بدها تفتح، بأي دولة؟ هل هون ولا بدولة مختلفة؟
1: نعم. طب لما نسمع كتير بنرجع يعني لقضية القوى العاملة، أول شيء يعني عم نشوف تصريحات جدا كبيرة بكل العالم ولكن كمان في إسرائيل نتيجة عدة ظروف بما فيها جيوسياسية واقتصادية، ولكن كمان عن أزمة كبيرة للخريجين الجدد وصعوبة دخولهم للسوق لأنه عمليا ما في وظائف لطالب على وشك التخرج أو خريج جدد. ولكن السؤال بيطرح حاله يعني هل احنا دائما بنطلع بنقول المشكله وكانه بالخريجين ما عندنا المهارات الكافيه ولكن بالمقابل ما في وظائف، يعني فهل المشكله فعلا في الفجوه بين احتياجات الصناعه نفسها والمهارات اللي بيكتسبها الخريجين ولا في الشركات نفسها اللي صارت تتخوف وما تفتح وظائف والسياسات الغير داعمه اللي بتنتهجها الحكومه من جهه اخرى؟
0: طبعا احنا ما بنحمل الخريجين المسؤولية الوحيدة، المشكلة لها عدة أبعاد. نبدأ بالبعد التعليمي، الجامعات والجامعات والكليات بتحتاج لتحديث سريع لمناهجها.
1: نعم.
0: من ناحية ثانية الشركات صارت أقل استعداد لاستيعاب أو تدريب جونيورز مبتدئين يعني. ومن ناحية ثالثة طبعا واضح إنه الحكومة مش عم تبني مسار وطني ذكي اللي يربط بين التعليم أو الصناعة الحالية.
1: نعم.
0: اليوم المبتدئ مش مطلوب منه فقط إنه يكتب كود.
1: نعم.
0: مطلوب منه يعرف كيف يفكر، كيف يستخدم أدوات الـ AI بدون ما يثق فيها ثقة عمياء. والأهم كيف يتواصل داخل الفريق. هاي مهارات هانس ما بتيجي من محاضرات. هاي مهارات البنادم بيكتسبها من مشاريع عملية وتدريب حقيقي. ومن ناحية كيف حكيت الشركات عليها المسؤولية، إذا الشركات كلها اليوم تبدأ تقول أنا بدي بس ذوي خبرة سينيورز أخرى 3-4 سنين إحنا رح نكون المشكلة إنه ما فيش سينيورز وما فيش ميدز حتى. فصناعة لازم تفهم إنه لازم تستثمر بالجيل القادم وإلا رح نخلق أزمة مواهب مستقبلية.
1: نعم.
0: يعني الطلب للمبتدئ مش رح يختفي، بس تعريف المبتدئ وشو مطلوب منه رح يتغير أكيد.
1: نعم. طب لأي مدى أنت ذكرت يعني قضية الجامعات وقضية تغيير مناهجها، لأي مدى يعني أنا بنظر لهي الشغلة من باب أنه طب ليش ما نشرك الصناعة نفسها بما هي سوق، لا هي اللي بتعبر عن سوق العمل في هاي العملية وهي السيرورة خلال التعليم، لأي قديش هذا الإشي مهم؟
0: كثير مهم، كثير مهم. أنا حسب رأيي الاستثمار ببرامج مثل بدك تساعدني بالعربي هون منتورشيب أو انترنشيب
1: إرشاد ومرافقة
0: بالضبط، إن كان من قبل جمعيات وإن كان من قبل الشراكة الخاصة ممكن جدا يحدث هذا التغيير بمسار موازي مع تغيير اللي عم بيصير بالجامعات. فكيف حكينا الحياة الفعلية والعملية بقلب الشرك أنا برأيي بتعطي أهمية ومهارات مش أقل أهمية من اللي بتعطيه الجامعات
1: بلا شك. وأنا حتى يعني بزيد إضافة على اللي أنت تفضلت فيه حتى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بأمن المعلومات وسايبر وغيرها، أول شيء مهم ننكشف يعني وننكشف على شركات غير التوب 10 اللي دائما معروفات، والجانب الثاني انت ذكرت يعني تحديدا الذكاء الاصطناعي، يعني اذا انا بقول اذا الذكاء الاصطناعي لغه ما بينفع بس نقول بنعرف نقرا ونكتب، هاي اللغه لازم يكون عندنا طلاقه فيها. فانا هاي بس يعني بعزز اللي انت حكيته على اساس انه الناس تفهم انه قضيه مش عارف استخدم تشات جي بي تي انه اكون عندي الطلاقه وافهم بالضبط كيف هذا الاشي بيشتغل. طيب أستاذ سامي من تجربتك في الشمال يعني اسرائيل بسموها البيريفري الضواحي، وتحديدا يعني أكثر من 50% من هاي المناطق اللي هي بسموها الضواحي هي المجتمع العربي، وين المجتمع العربي اليوم داخل هاي المنظومة؟ هل عم بتعمق الأزمة الحالية بكل معالمها الفجوات بين المجتمع العربي واندماجه في صناعة الهايتك بدل ما تقلصها، وهل من فرص حقيقية لدمج أوسع للمهندسين العرب؟
0: أخ هانس المجتمع العربي تقدم بآخر 10 سنين بفضل كثير جمعيات وناس مهمة مثلك يعني تقدمنا وصلنا ل

0: رجعنا. خلف أرقام الديون والجباية يختبئ واقع أكثر قسوة، بلدات عربية تغرق في الفقر، الجريمة، شح الميزانيات وغياب محركات النمو، فيما تتسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية عاما بعد عام. ومع مئات ألاف المدينين في إسرائيل يبرز السؤال المؤلم، هل يترك مجتمع كامل يواجه الانهيار وحده؟ أطيب التحيات لبروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر كبير في جامعة تل أبيب وجامعة يل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي.
1: تحياتي لك أخي هنس ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هلا بيك بروفيسور سامي، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك
0: بروفيسور سامي. تقرير سلطة الجباي بيكشف عن فجوات حادة جدا في نسب المديونية بين البلدات العربية واليهودية. إلى أي مدى بتعكس هاي النسب المرتفعة في المجتمع العربي أزمة اقتصادية بنيوية اللي صارت مرتبطة بالفقر والتهميش وغياب الاستثمار التنموي؟
1: يعني هذا التقرير ليس مفاجئ، يعني هذه المعطيات موجودة منذ يعني أكثر من 10 أعوام، والبلدات العربية والمدن والقرى العربية هي تترأس يعني في دائرة الجباية تترأس النسبة الأكبر من مجمل السكان للمديونين، وهذا طبعا يعكس الوضع الاقتصادي الهش الموجود في المجتمع العربي، ويعكس نسبة الفقر العالية وانخفاض الدخل في السنوات الأخيرة عند المجتمع العربي نظرا للارتفاع في الأسعار.
0: نعم.
1: الآن هنالك معطيات أخرى هي أكثر مقلقة التي أدت في المجتمع العربي إلى هذه النسب، وهي ترتبط أيضا فيما يسمى العنف والجريمة.
0: نعم.
1: نحن نعلم أن هنالك نسبة كبيرة جدا من المجتمع العربي عندما يذهبون إلى البنوك بشكل منظم، ف40% من المجتمع العربي يأخذ قروض استهلاكية. هذه القروض الاستهلاكية نحن نعلم أن المجتمع العربي يدفع نسبة فائدة مصرفية أكثر بما يقارب 1.5% عن المجتمع اليهودي.
0: باهظة الثمن.
1: إذن هذه القروض تعطى من خلال إجراءات غير مسهلة، وبالتالي تضعف القدرة العائلة العربية والمصلحة العربية إعادة هذه القروض وتسديد هذه القروض.
0: نعم.
1: وبالتالي عندما يكون هنالك صعوبة في التسديد، هذه العائلات والمصالح التجارية الصغيرة التي هي معرضة أيضا لتقلبات اقتصادية تذهب إلى السوق الغير منظم بنسب فائدة تصل إلى 10 و12%، وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي تقع العائلة العربية والمصلحة العربية في فخ ما يسمى دائرة الإجراءات، وبالتالي نرى أن 27% على سبيل المثال في جسر الزرقاء هم عائلات موجودة في دائرة الإجراءات، وهنالك أسباب أخرى طبعا، ضعف الثقافة المالية. نحن مجتمع عربي منذ قيام الدولة حتى الآن لم نكن جزء من المنظومة البنكية ولم نكن جزء من المنظومة المالية، وبالتالي هذا عدم الانخراط في المنظومة البنكية والمالية أدى إلى أن هنالك فجوة في الثقافة المالية، وهذه الفجوة تلعب يعني لصالح المجتمع اليهودي، وبالتالي تؤدي إلى اقتصاد هش في داخل المجتمع العربي، ليس فقط على المستوى التجاري وليس فقط على المستوى القطاع الخاص، إنما أيضا على النواة الأصغر وهي العائلة العربية في إدارة ميزانية البيت.
0: نعم. أنت ذكرت يعني أكثر من فخ بروفيسور سامي، يعني في فخ البنوك وفخ نعم. الجباي وفخ السوق السوداء أو الرمادية أو بعرف شو لونها.
1: كل هذه مجتمعة أدت إلى ما نحن عليه اليوم فيما يسمى في دائرة الإجراءات الإسرائيلية.
0: نعم. ولكن أنت ذكرت إنه هذا الإشي مش جديد، ولكن هل هذا الاقتصاد الهش عم بيزداد هشاشي؟
1: طلع هنالك يعني على في أي قطاع نحن ننظر الآن، هنالك الاقتصاد المجتمع العربي بالرغم من الميزانيات التي هي دائما نذكر أنها مباركة، إلا أن هذه الميزانيات التي أتت للمجتمع العربي لم يكن لها تأثير كبير على أرض الواقع من أجل تغيير الواقع الاقتصادي للمجتمع العربي.
0: نعم.
1: الآن يجب أن يكون هنالك دفع من أجل استغلال الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، سواء كانت ميزانيات جارية أو ميزانيات من خلال خطط خمسية، يجب أن نفحص وأن ندقق في ليس فقط على نسبة استغلال هذه الميزانيات، إنما على أرض
0: شو
1: الواقع.
0: شو الإمباكت زي ما احنا نسميه، شو الأثر،
1: شو ما هو التأثير. على سبيل المثال، نحن نعلم أن كان هنالك بند في الخطة الخمسية الأخيرة ينص على أن يكون هنالك ميزانية من أجل مساعدة ومساندة العائلات التي هي موجودة في دائرة الإجراء. للأسف الشديد قبل عدة أشهر تم توقيف هذا البرنامج.
0: نعم.
1: كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن يعني إيقاف برنامج ذات أهمية عالية من أجل إخراج هذه العائلات ومساعدتها وتوقيف هذه البرنامج؟ هذه النقطة يعني نقطة مركزية. النقطة الأخرى في قضية هشاشة الاقتصاد المجتمع العربي، يعني لربما نحن نتقدم رويدا في الاقتصاد في بعض المقاييس الاقتصادية، ولكن إذا نظرنا في المجمل الفجوة تزداد مع المجتمع اليهودي. المعطى الآخر وهو الأكثر مقلق الآن، السلطات المحلية العربية والمجالس المحلية العربية هي المشغل الأكبر الموجود في القرى والمدن العربية، وهي تدير ميزانيات من أجل أيضا دفع وتقدم الاقتصاد المجتمع العربي. ولكن السلطات المحلية العربية خلافا للسلطات المحلية اليهودية، دورها كان بالأساس ومنذ قيام الدولة دورها بالأساس ليس من أجل بناء خطط استراتيجية التي هي من أجل دفع الاقتصاد في داخل البلد العربية وإيجاد مشاريع تنموية، إنما فقط تزويد خدمات.
0: نعم.
1: وهذا طبعا زاد من الفجوة بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. انظر إلى السلطات المحلية العربية اليهودية كيف تعمل. هنالك استراتيجيات عمل في بناء طبعا مصالح، في بناء مناطق صناعية، في بناء أيضا مراكز تكنولوجية، في هنالك أيضا من أجل إحضار الهايتك إلى داخل المجتمع اليهودي، وإن كان ذلك أيضا في القرى والمدن اليهودية النائية. نحن لا نعمل على ذلك.
0: نعم.
1: طبعا أنا أريد أن أذكر أيضا نقطة مركزية ومهمة. نحن ليس فقط نلوم السلطات المحلية العربية.
0: نعم.
1: هنالك إجحاف بحق السلطات المحلية العربية أيضا في السنوات الأخيرة، وهنالك اقتطاع لميزانيات عديدة للسلطات المحلية
0: فعلا.
1: العربية
0: فعلا.
1: وبالتالي لا, لا لا لا نلوم فقط السلطة المحلية، إنما نلوم السياسة التي أدت. نعم. إلى إقصاء السلطات المحلية وإقصاء المجتمع العربي من العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة.
0: نعم، وانت ذكرت يعني قضية اقتطاع الميزانيات حتى من الخطة 550 تم اقتطاع جزء كبير منها. كم الحري في سؤال كبير على لأي مدى عم تخلق الأثر المرجو منها. فالسؤال اللي يعني بدي أطرحه أنه غياب البنى التحتية والمناطق الصناعية وفرص التشغيل النوعية، قديش هذا كله عم بيأثر على تعميق الأزمة وتضخم الديون وبرضه تفشي الجريمة، وكيف ما بندخل بمرحلة أكثر عمق وخطورة؟
1: طلع يعني هنالك أدبيات واسعة في هذا المجال، وإذا بدي أقعد أحكي عنها عزيزي هانس بدي لبكرة.
0: لا نأخذ شغلات اللي هي خطوات عملية.
1: الأدبيات تقول أن المستوى الاقتصادي الهش للعائلات والمدن يؤدي إلى انخراط الأفراد في الجريمة. لكن هنالك أيضا أدبيات تقول أن الجريمة بحد ذاتها تؤدي إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية، وبالتالي هذا يؤدي إلى انخفاض في الدخل وانخفاض في التشغيل. الآن في سياق الفلسطينيين في الداخل، أنا أقول لك وأجزم أن هنالك ثلاث مركبات للعنف والجريمة. المركب الأول وهو مركب مستوى الدخل، التشغيل، وتطوير البنية التحتية في داخل المجتمع العربي، لأن تطوير البنية التحتية من مناطق صناعية تبقي المصالح التجارية الكبيرة العربية في داخل المدن، وبالتالي هذه تخلق فرص عمل، وبالتالي أيضا تؤدي إلى خروج انخراط الأفراد في العنف والجريمة. المركب الثاني وهو الأهم والأكثر باعتقادي هو عامل الرادع. عامل الرادع هي الشرطة. الشرطة لا تقوم بواجبها باختصار شديد. على ما يبدو أن هنالك جهات معنية بأن ظاهرة العنف والجريمة تتفشى أكثر وأكثر، وبالتالي يعني نحن نرى أن العديد من العائلات التي هي موجودة في الطبقة الوسطى والطبقة العليا العربية تنقل إلى مناطق يهودية لربما مختلطة وأحيانا غير مختلطة.
0: نعم.
1: وبالتالي أنت بهذا ماذا يفعل؟ هذا يعزز الفجوة الاقتصادية. عندما تنتقل الطبقة الوسطى العربية إلى القرى والمدن اليهودية

0: نوفا جليل أكثر من أكبر مثال، هذا يرفع من مستوى الاقتصادي تبع نوفا جليل ويقلل من المستوى الاقتصادي للناصري والريني والمدن المجاورة.
1: احنا عم نلمس دكتور بروفيسور سامي هروب لبعض شركات الهاي تك، يعني مع انه ما اخذت عناوين من الناصري لنوفا جليل، يعني من
0: بس هذا صحيح بسبب حالة العنف والجريمة. الآن العامل الثالث وأنا أريد أن أشدد عليه، يجب علينا كمجتمع عربي كأفراد كعائلات كمجتمع كان له قيم ثقافية فلسطينية تنتمي إلى الأرض والوطن أن نعيد هذه الثقافة، وأن لا نبقي فقط الثقافة المادية فوق كل اعتبار.
1: نعم.
0: هذا مهم جدا أنا بنظري، لأنه إذا استطعنا أن نزود عند الجيل هذا الجيل أن الثقافة المادية هي ليست الأكثر أهمية من في حياتنا، وأن الثقافة الاجتماعية والثقافة الإنسانية هي أهم بكثير وهي تؤدي إلى النجاح المستدام، إذن إحنا نستطيع أن نخرج من دائرة العنف والجريمة.
1: وأنا بضم صوتي لصوتك. بروفيسور سامي معاري، باحث اقتصادي ومحاضر في جامعة الأبيب وجامعة ييل ومؤسس المنتدى الاقتصادي العربي، يعطيك ألف عافية وشكرا كنت معنا.
0: شكرا.
1: فعلا يعني هذا خطر التحول تبع الأزمة اللي بوجهها المجتمع العربي من أزمة اقتصادية وتنموية لأزمة استقرار اجتماعي طويلة الأمد، وقديش احنا بحاجة للخروج من هاي الدائرة، دائرة الديون والإحباط والاعتماد الاقتصادي الهش. هذا مهمة كل واحد فينا. هيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، شكرا لخليل حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور من إذاعة الشمس، نهاية أسبوع سعيدة وآمنة نتمناها لكم ولعائلاتكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل. ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل. عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل. كولر ب 299 شيكل. غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل. وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال. أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6. وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.

0: كور انفرتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو

0: مضطري، مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطالية شلوشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين، أحدهما مصاب برصاصتين في بطنه ووصفت جروحه بالخطيرة جراء إطلاق النار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بردود جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها. إلى ملف لبنان، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، شرط أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وأكد بري أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا ومن دون أي شروط. ميدانيا، أعلن الدفاع المدني بجنوب لبنان عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية، كما ارتقى سائق دراجة نارية في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على طريق بئر السلاسل لكفر دنون في قضاء بنت جبيل. في إيران، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن الاتحاد ينتظر اليوم وغدا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الوطني، وأضاف أنه في حال عدم إصدار التأشيرات فسيتم اتخاذ قرارات بديلة، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى الحصول على التأشيرات الأمريكية قبل السفر إلى تخوانا في المكسيك. في الأخبار الدولية، أعلنت الخارجية الأذربيجانية عن مقتل 5 مواطنين في هجوم بمسيرات استهدف سفينتي شحن أجنبيتين في بحر أزوف، وأضافت المصادر بأن السفينتين كانتا في طريقهما من تركيا إلى ميناء روستوف النهري الروسي لتحميل الحبوب وتعرضتا للهجوم. نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخباراتية من الكوماندوز في أذربيجان خلال الحرب مع إيران ضمن شبكة مواقع سرية في المنطقة لدعم عملياتها ضد طهران. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في مواقع بجنوب أذربيجان قرب الحدود مع إيران على مسافة تقدر بنحو 60 ميلا من مدينة تبريز التي استهدفت خلال الحرب. في المقابل، نقلت سي إن إن عن متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في واشنطن نفيه هذه الادعاءات، مؤكدا رفضه بشدة ما وصفه بالمزاعم غير المستندة إلى أدلة بشأن استخدام أراضي بلاده في عمليات ضد دول ثالثة. هذا ولم يعلق الجانب الإسرائيلي حتى الآن على هذه الأنباء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعة المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يشهد المجتمع العربي موجة عنف وجريمة غير مسبوقة، فيما تتزايد أعداد الضحايا وتتراجع الثقة بقدرة الدولة وأجهزتها على وقف هذا النزيف. في هذا الواقع يبرز سؤال جوهري: هل استنفدت كل البدائل وأصبح الرهان الوحيد على الانتخابات المقبلة أم في تغيير سياسي قد ينعكس على أداء الشرطة ومؤسسات الدولة؟ أما أن هناك مسارات أخرى ما زالت ممكنة لمواجهة الجريمة المنظمة والعنف المستشري، وماذا عن المبادرات الداخلية التي عرفها المجتمع العربي في مراحل سابقة، مثل لجان الإصلاح إفشاء السلام؟ هل تسمح الدولة اليوم بمثل هذه التحركات المجتمعية أم أنها قد تتحول إلى مادة للتحريض والتشكيك كما شهدنا خلال العام الأخير؟ ثم هل يمكن الحل فعلا في التغيير السياسي فقط أم تطرح بعض القوى السياسية العربية وفي مقدمتها القائمة العربية الموحدة، أم أن المعركة تتطلب أيضا حراكا شعبيا ومجتمعيا أوسع؟ وإذا كان المجتمع العربي قد تحرك بالفعل خلال السنوات الأخيرة من خلال المظاهرات والإضرابات واللجان الشعبية، فلماذا لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في كبح جماح الجريمة؟ بين مسؤولية الدولة ودور القيادة السياسية وإمكانيات المجتمع نفسه، نفتح هذا الملف الشائك في طاولة الجمعة مع ضيوفي هنا في الاستوديو. بداية نرحب بالمحاسب مجدي أبو الحوف، عضو لجنة السلم الأهلية القطرية. مساء الخير لك. وأيضا ينضم إلي هنا في الاستوديو رام كيوان الناشط السياسي. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: تعرف أكثر سؤال يسأل يعني في خضم يعني المعركة الانتخابية القادمة، الانتخابات القادمة مجدي، يعني وكأن أي مشروع سياسي بات يرتبط في ملف الجريمة والعنف، وكأنها هي الأساس أو المسار السياسي لتشكيل قائمة مشتركة أو للخلافات. هل فعلا هذا الملف هو يعني مشروع سياسي بات اليوم؟
1: للأسف يعني هذا التوجه الإعلامي وهذا الخلق الوعي أنه العصا السحرية تاعتنا في الحل السياسي وعبر يعني تغيير سياسي، أعتقد هذا يعني خطأ كبير وممكن يكون له ضرر كبير كثير. طبعا احنا يعني عايشين بهاي الدولة وشايفين شو اللي عمال يصير في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسات الموجودة عندنا، وممكن نأخذ أمثلة. يعني كان في عندنا

0: بداية حراك قوي في سخنين. كان في عندنا بعديها إعلان قائم مشتركي وبعدين مات الحراك. فهذا ضرر كبير جدا. يعني إحنا أنا مثلا من منطقة سخنين عرابي دير حنا وواكبنا هالحراك ومشينا مع هالحراك ووصلنا لنتائج منيحة. كنا بنقدر نطلع بسقف بالحراك ونحرك الجماهير ونحرك الشعب بعد ما كان في خمول ويعني تقريبا إخماد للحراك الكبير. فإجت هاي النتيجة السلبية. واليوم أنت تعود تيجي أخرى مرة تطلع بحراك جديد راح يوكل وقت وجهد كبير كبير. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني إذا بدنا نظل نستنى تنويج الحل السياسي وإحنا بنشوف في عنا هنا يعني مجتمع يميني. إحنا ما بنشوف هنا في عنا يعني مجتمع يميني كبير اللي عمال يروح لليمين وكل شغلة بده فيه عبالها ثمن. فأنا إذا بدي أستنى يكون عندي ائتلاف أو يكون في عندي يعني تغيير سياسي
1: يعني أنت لا تراهن على
0: أنا لا أراهن أبداً يعني وأنا لا أفرق بين الدم اللي موجود بغزة أو في الضفة أو في لبنان أو في الداخل الفلسطيني. يعني إحنا في عنا بالسنة 200-300 قتيل. طيب أنا إذا بدي أفوت على ائتلاف أو بدي أعمل هذا التحرك السياسي اللي بتحكي عنه أنا بدي أغمض عيوني عن 70 أو 75 ألف قتيل طيب. إبادة جماعية في غزة هذا الثمن السياسي.
1: طيب خلينا نتوسع أكثر يعني
0: بين ثاني سياسي.
1: نعم رام يعني نشعر من خلال الكلام ومنصات التواصل وأيضا البيانات وكأن مشكلة الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي تتطلب بأن يكون هناك قائمة مشتركة. إسقاط حكومة نتنياهو مشروعنا السياسي هو اليوم من خلال الأحزاب بس الجريمة والعنف أو هي طغت في خطابها على المشروع السياسي؟
2: طبيعة الحال الجريمة والعنف خلينا نفكك نبلش في الجريمة وفي العنف مرتبطات ببعض. العنف كظاهرة وكحالة هي مرتبطة بمجتمع ولد بالمدرسة أو المشاكل الحاراتية هي وظيفة مجتمع يحلها. أما الجريمة فهي مشكلة دولي هي نشأت وفي كثير دراسات وكثير أبحاث كلها خلاصتها إن صارت سوق مستقل بتغذية مباشرة من السلطة السياسية للدولة. بعرف شو حل مجتمعي هم الجريمة هم ميليشيات مسلحات وهيمن على المجتمع. شو الأداة اللي بإيد المجتمع لتفكيك هاي الميليشيات؟ الحل هو عبر السلطة السياسية لأنه ما بفل الحديد إلا الحديد. بدك شيء أعنف من هاي الميليشيات.
1: يعني بتقصد عمليا كل الحراك اللي ممكن يكون من برا مش ممكن يجيب نتيجة زي اللجان
2: لا.
1: اللي بتتشكل زي
2: مش هذا بقصده. وظيفة اللجان بالأساس الصلح وإلى آخره لجان أهل الخير يعني خلينا نقول وظيفتهم باللي بيقدروا عليه المشاكل بين عائلات مشاكل تربية مشاكل تعليم. أما بيقدروش يروحوا مباشرة لميليشيات الجريمة والعنف وهم يحلوا هذا الموضوع. يعني طبيعة الحال بنقدر نعطي مثال من العالم اللي هو السلفادور كانت أعلى دولة من ناحية من نسبة الجريمة والعنف. كان معدل 100 قتيل لكل 100 ألف سنة 2020. سنة 2022 صار 1 لكل 100 ألف لأنه أعلنوا حالة طوارئ.
1: بس هناك الظروف تختلف. أنت تعيش اليوم في دولة سياسية
2: الظروف تختلف
1: ولكن اليوم السؤال المطروح اليوم عندما نستمع إلى خطاب الأحزاب والبعض أيضا تقدم خطوة يقول نريد أن نكون جزء من أي ائتلاف حكومي كي نحارب قضايانا المجتمعية أو المدنية، ألا يضع هذا اليوم أو أضعف الخطاب السياسي لكل الأحزاب؟
2: شوفوا بطبيعة الحال هاي الظاهرة أضعفت مجتمع كامل من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية ترابط اجتماعي مش بس أضعفت الجانب السياسي. لكن ما أتفق عليه حدود الالتقاء إنه الحل ظاهرة العنف الحل الأساسي وليس الحل الوحيد هو عبر سلطة الدولة عبر جهاز الدولة.
1: طيب.
2: هناك من يفترض أن هذا الحل لا يتم عبر ائتلاف. إحنا بنتفقش مع هذا الطرح بس حدود الالتقاء إنه جهاز الدولة هو المسؤول عن حل هاي الظاهرة.
1: طيب خلينا نروح لسيد مجدي. واضح أولا بأنه في نقاش ولكن في لجان تشكلت مثل لجان الإصلاح إفشاء السلام كان عندها هدف عمليا هو حل الخلافات تسوية الخلافات وأيضا يعني دعني أقول كان لها مبادرات كبيرة جدا، ولكن الدولة بسبب من يقف خلف هذه اللجان اعتبرتها غير قانونية. بمعنى هناك من يرى أن الحاجة لوجودك داخل هذا الائتلاف أو دعني أقول داخل اللعبة السياسية يضمن لك على الأقل قانونيا أن تلعب وفق القانون داخل المؤسسة.
0: طلع بداية يعني الدولة حاربت لجان إفشاء السلام أو مؤسسات اللي كانت تابعة للحركة الإسلامية أو يعني جمعيات اللي هي كانت يعني في صلب عملها خدمة لمجتمعنا، هذا الإشي معروف. ولكن هذا ما بيقول إنه أنا

0: يعني انام وما اسويش ولا شيء للشيء. يعني دائما في عندك بديل. الدول اليوم ما بتيجي تقدر، انا في عندي لجان شعبيه، في عندي حراك شعبي، ما بتيجي تقدر اليوم تحاصر وتخرج عن القانون كل الناس وكل اللجان. فالمطلوب مني انا اوجد البديل واكمل، انا ما اياس. فاحنا اعطيك على سبيل المثال، كنا بلجنة افشاء السلام واشتغلنا، وكان في عنا هدف وكان في عنا خطه. في سنه 2024 كان في عنا 1571 صلحه، من ضمنهن ما يقارب 30 صلحه اللي فيها في قضايا دماء كبيره، و50 صلحه اللي كان فيها قضايا خاوه وشغلات مثل زي اللي فيها هدم بيوت وإشي صعب كثير. بس انا شو اللي بقوله، انا بقول انه انا في عندي لجان اللي ممكن تحاصر العنف، وممكن أنا أضغط على الجريمة عبر اللجان، عبر الشرطة.
1: هل هي لجان أنجع من المشاركة السياسية في داخل اللعبة؟
0: أنت
1: تحتاج إلى أدوات، إلى شرطة.
0: أنا بجاوب على السؤال. أنا بعطيك مثال على سنة 24. لما إحنا بلشنا سنة 24 كان فينا تقرير إنه العنف ممكن يصل الرقم لألف قتيل في الداخل الفلسطيني. احنا كان عندنا خطة استراتيجية انه احنا بدناش نزيد العدد من 200 ل 1000، بدنا نحصر حالنا نظلينا على بين 200 ل 250. للأسف يعني مع كل قتيل هذا بفل يعني بمزع الواحد من جوا، يعني هذا اشي صعب كثير. بس النتائج بتقول لك انه احنا يجي عندنا 1000 قتيل على انتشار السلاح، وخاصة بعد الحرب كمية السلاح اللي انتشرت وكمية الدولة اللي غضت الطرف، وفي احيان كانت شريكة وكانت متواطئة مع الجريمة. فعندي اللجان هاي عملت إنجاز، عملت إنجاز كبير. بالخمسة وعشرين في كان عندك لجان صلح اللي اشتغلت منيح وأدت إنه ما يكونش عندك ألف قتيل. هذا هاي إحنا موجود عندنا، هاي كان البروتوكولات تاعتنا وبالخطة تاعتنا الاستراتيجية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع الـ الـ الـ الـ الـ البديل السياسي. البديل أنا حسب رأيي مش بديل، ممكن يكون مكمل. أما تيجي اليوم تقول حط كل البيضات تعونك وكل قوتك بالموضوع السياسي، طب ما أنا شايف الدولة بدها شي يعني، وأنا شايف إنه الدولة لما اليوم لما شاب بأخذ حكم سجن بيطلع مدرب في يعني في منظمة إجرامية، يعني في ضرر أكبر.
1: طيب.
0: في لحظة شو خليني أكمل. طيب. في ضرر إنه اليوم إنه يروح على السجن، في ضرر أكبر لهذا اللي راح على السجن من إنه إيش يروح على السجن. إحنا ليش؟ لأنه الدولة داعمة هذا الموضوع والدولة بدها هذا الاشي. الامر الثالث اللي هو احنا بنشوفه اليوم يعني في عملنا بالشارع. انا اليوم اعطيك مثال، انا بدي اروح على اضغط على الدولة وعلى الشرطة عشان تاخذ دورها، لانه في نوع من التمييز ونوع من الحقد ضدنا احنا كعرب. انا اليوم بدي اروح لضغط دولي، طب انا ما عنديش مسيرة اللي فيها 10000 او 20000 او 50000، طب كيف بدي اروح لبريت البلاد؟
1: خلينا
0: كيف
1: تحكوا معنا هيك بريت البلاد؟ خلينا نوقف عند هاي النقطة ونرحب كمان بالسيد منصور دهمش رئيس لجنة مكافحة العنف ايضا في لجنة المتابعة. مساء الخير.
2: مساء النور لك ولجميع
1: المستمعين. قبل ما اتحول لارام، بدأنا في النقاش بانه المشروع السياسي العربي حتى تشكيل قائمة مشتركة بات موضوع العنف والجريمة هو الذي يتحكم في هذا المشروع. تتفق لا تتفق؟
2: لا بتاتا، يعني الموضوع يختلف. الموضوع يعني قضية العنف والجريمة هي من أهم القضايا اللي يعاني منها المجتمع العربي، هذا صحيح، ولكن ليس هو من يتحكم في إقامة قائمة مشتركة ولا وحدة ولا ما إلى ذلك. إنما ما يتحكم في إقامة الوحدة هو المطلب الجماهيري وما يعاني منه المجتمع ككل بما في ذلك العنف والجريمة.
1: ولكن يعني اليوم إلى حول، خلينا نقول مشروع الأحزاب أو هذا الملف، إنه الأداة أنك تكون في الكنيسات هو لحل اليوم مشكلة الجريمة والعنف، هيك صرنا نسمع.
2: بالعكس تماما، يعني وجودنا بالكنيسة أو عدم بالحكومة أو عدم وجودنا بالحكومة مش هو العامل اللي بحل قضية العنف والجريمة. أنا أقول بشكل قاطع، يعني وهذا الإشي مدروس ومعروف للجميع، حل قضية العنف والجريمة بدين الحكومة نقطة سطر جديد. الحكومة في تغيير سياستها تستطيع أن تحل المشكلة، ولكن بدون تغيير سياسات من قبل الحكومة لا يمكن حل قضية العنف والجريمة بالمجتمع العربي، لأنه إحنا لا نملك الأدوات من أجل حل هذه الإشكالية. بمعنى أن الحكومة إذا أخذت قرار في حل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي هي قادرة أن تحل هذه القضية خلال 24 ساعة، وأنا يعني مقتنع تماما أنه خلال 24 ساعة، يعني مش مبالغ. بالإضافة لذلك نحن نملك الوسائل الضغط، يعني لا نملك سوى وسائل الضغط على الحكومة من أجل تغيير سياستها. السياسة الحكومية والدولة العميقة تريد للمجتمع العربي أن يكون مجتمع ضائع، مجتمع يقتل بعض البعض. بالنهاية النتيجة اللي الحكومة يعني تسعى إليها هي تهجيرنا، تهجير المواطنين العرب بدون أدنى شك. هذا الهدف الأساس، ولذلك نحن نواجه

0: دولي، يعني احنا بالامكانيات البسيطه التي نملكها اذا كان في لجنه المتابعه واذا في الاحزاب والمجتمع واللجان والعمل المدني كلياته مجتمع هو يواجه سياسه حكومه.
1: نعم، هي هذه نقطه النقاش ارام. في المقابل يعني اليوم ياتي
2: السؤال، في سؤال هنا حكى استاذ منصور عذرا يعني اخ ارام، يعني هل انت مقنع استاذ منصور انه الدولي او الحكومي او في حدا من الشركاء بالحكومه معني حرب الجريمه؟
0: حتى الآن لا، منشان هيك احنا بدنا نضغط
2: واللي جاي على
1: ولكن ولكن ولكن ولكن
2: شو الثمن السياسي اللي ندفعه عشان احنا الحرب الجريمة؟
3: بس نقطة هنا، احنا بنعرف ان المجتمع الاسرائيلي مجتمع عنصري استيطاني، بس هو مجتمع لا يخلو من التناقضات، واحنا لا نستجدي هذا المجتمع، احنا بنمارس بنلقي ثقلنا السياسي من اجل ارغامهم على العمل. وكان في عندنا تجارب، انت ذكرت لجان الاصلاح، كان في الحركات قبل قلت حركة سخنين ما كملش، أما الحركات اللي أخذت وقت زي الحراك الفحمام الموحد لم يترجم إلى عمل سياسي، ارتد بشكل سلبي أكبر بالنهاية، لأن كل عمل شعبي بالنهاية بده يترجم سياسيا.
0: صحيح مية.
1: أنا هون أنا السؤال تبعي
3: خلينا أوجه السؤال، أنت فرقنا، أنا قلت بيت في تفرقة في العنف وفي الجريمة، العنف اللي هو موضوع مجتمعي والجريمة اللي هي موضوع سياسي، شو الأدوات اللي بإيد المجتمع يحارب هاي الميليشيات المسلحة الإجرامية؟
2: سؤال حلو، بس انت بتقول لي بدك تفرق اليوم، يعني التفرقة هاي بين العنف والجريمة هذا اشي نظري، بس لما انت اليوم عمال تعمل احصائيات وتعيش بالمدارس، قبل سنتين كنا نقول اللي منخرطين بالجريمة هن بين 25 ل30 العام، لما عدنا على الطاولة هون كان الأستاذ منصور كنا نقول بين 20 ل25. اليوم أنا عندي بالمدارس، بفوت على المدارس، أنا نعمل ورشات، في عندك طلاب مدارس 17 و18 و16 ونص اللي هن منخرطين بالجريمة. هذا الولد لما انخرط بالجريمة هذا مسؤول عنه مين؟ أبوه. أنا بدي أشتغل أبوه، بدي وعي أبوه، بدي وعي الولد، بدي أشتغل على الكل. أنا ما بجي بقدر أقول أنا عشان هالولد أنا أمنعه يفوت على الجريمة بدي أروح أحارب، خلي الدولة تحارب الجريمة. كيف تتطور الجريمة؟ كيف تكبر؟ طيب جيب جنود، جنودها مين
3: يجنودها؟
2: لحظة شوي، جنودها مين يجنودها؟ أولادنا، جنودها أولادنا، جيراننا، نسيبنا، طيب. أحفادنا.
1: اليوم قبل ما أرجع لك أرام كمان سؤال أستاذ منصور، يعني هناك قائمة اليوم تقول، يعني وأنت ذكرت جملة هامة جدا، في يد الحكومة هناك اليوم قائمة وأحزاب تقول عمليا إذا أردنا حل هذه المشكلة علينا نكون جزء من أي حكومة مستقبلية.
0: يعني شيء مضحك مبكي أنه أصبحنا يعني نستجدي من الحكومة ونكون فيها من أجل حل مشاكلنا. نحن بتاعت تجربتنا يعني من خلال من ما قامت الدولة لليوم، لم يحصل المجتمع العربي على أي شيء سوى بالنضال والكفاح والعمل الجماهيري مدعوما بالمواقف السياسية اللي هي تعمل لمصلحة أبناء شعبنا. وأعطيك أمثلة على ذلك، كان عندنا مصادرة في سنة 76 للأراضي العربية، لما شعبنا انتفض وخرج إلى الشوارع ووقف ضد المصادرة ودفع تضحية كبيرة جدا وشهداء، تراجعت الحكومة عن هذا القرار. لم يكن لا بالاستجداء ولا بالدخول للحكومة. في هبة القدس والأقصى عندما كان هناك تهديد لاقتحام الأقصى وكنيسة القيامة ووضع بوابات إلكترونية على ذلك، ولما شارون يعني اقتحم الأقصى قامت هبة جماهيرية واسعة اللي هبة القدس والأقصى وكان هناك 12 شهيد، تراجعت الحكومة بسبب هذه الهبة الجماهيرية وبهذا سبب العمل الجماهيري.
1: يعني بمعنى
0: سنة 92 أنا بدأ كمان يعني بدأ أجيب لك جواب على اللي حكيته. سنة 92 كان هناك جسم مانع بقيادة المرحوم توفيق زياد ضد اليمين المتطرف في الحكومة ودعم حكومة رابين من الخارج دون أن يدخل إلى الحكومة، وكان هناك اعتراف بمنظمة التحرير، كان هناك أوسلو، كان عودة للمنظمة إلى
1: لكن الظروف السياسية تغيرت اليوم.
0: هاي الظروف السياسية اللي إحنا على الأقل جربناها وبنعرفها وهذا التاريخ. عندما دخلت القائمة الموحدة للحكومة قبل دورة من هذه الدورة كانت هناك الفتات بمعنى يعني ارضوا بشوية مصاري، ولكن السياسة الأساسية للحكومة وللدولة العميقة لم تتغير بشيء. لو كان هناك مطلب من قبل الموحدة بأن تتغير السياسة شرط لدخولها للحكومة كان فيك إمكانية.
1: هنا القضية الأساسية التي سنقوم
0: بها. خلونا نخرج الأمور على الطاولة.
1: خلونا نخرج لفاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل أعزائي المستمعين.

0: مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد أربع أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: حملات نار بالسوبر ستار مجد كروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل. بندورة 4 كيلو ب10 شيكل. بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل. زهرة 3 كيلو ب10 شيكل. بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل. كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل. بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل. وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
1: لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
7: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
9: عدنا من جديد نرحب بضيوفي وتوقفنا طبعا قبل الفاصل عند النقاش السياسي وأيضا قضية الجريمة والعنف وارتباطها أيضا بهذا الملف إلى جانب أيضا الحراك الشعبي وتشكيل لجان. وهنا مجدي يعني أعود إليك بسؤال. لو استطلعت الناس اليوم في الشارع تقول لك عمليا نحن نريد مشاركة سياسية فعالة تؤثر، لا يهمني إذا كانت هناك لجان فليكن، ولكن على الأقل نريد أدوات فعلية مؤثرة وإن كان الثمن باهظ حتى سياسيا. في نهاية المطاف الأمن ما يهمنا، داخل الحكومة خارج الحكومة الطريق كيف لا، الناس تريد تأثير، تريد من الدولة تأثير.
10: طلع أنا شخصيا عندي قناعة أن الدولة مش راح تسوي ولا شيء ولا تغير. يعني بدي أعطيك مثال صغير يعني اللي أنا عايشه. يعني لما الباع الحكير اللي شو بسموه بالعربي
11: المحقق
10: بيكون بمركز شرطة بيمسك قضية، لما بيعرف إنه القضية هاي لواحد عربي ما بيعملش جهد ولا بيشتغل عليها ولا بهم إيش، فبش راح يتحرك. إذا لما يصير عندي قرار سياسي هذا المحقق اللي هو تحت بالسلم تحت راح يغير تفكيره.
9: هناك معطيات، هناك معطيات،
10: معطيات صفر.
9: مثلا البعض يقول في حكومة التغيير كان هناك تراجع كبير جدا في نسبة الجريمة والعنف. معطيات تتباهى بها مثلا القامة العربية الموحدة،
10: انت بتقول
9: بعض الجمعيات.
10: لا
9: ليس انا اقول لك
10: انت، بس انا عندي معطيات ثانية. كان في عندنا حراك اسمه افشاء السلام وكان يشتغل ب 65 بلدة عربية وكان في عندنا 1500 صلحة. انا ما باجي بقول انه انا هاي النتائج انا اللي عملتها اللي بتحكي عنه، بس انا بقول لك انه كان في عندي ميزانيات. وين راحت الميزانيات هاي اللي جابت لي اياها القائمة العربية الموحدة او الحكومة هاي؟ مين اللي استولى هاي الميزانيات؟ شو صار عندي ضرر فيها هاي الميزانيات؟ مين كبر لي هذول اللي هني؟ صار عندي أبراج من تعون الجريمة بكل بلد وبكل قرية.
9: تقصد يعني الخطة الخماسية وهذه الخطط؟
10: طبعا كان في كان هاي الخطة الخماسية، الأموال اللي ضخت على المجالس أو على الحكيم أو على المؤسسات اللي كانت موجودة، إجت منظمات استولت عليها وصار في عندي هنا هاي المنظمات كبرت. هاي واحد. اثنين، إيه انت بتقول لي انا بدي اعمل استطلاع بالشارع، طب ما انا صنعت وعي انه انا بس بالتغيير السياسي راح يكون ايش في عندي حل للجريمه. طب ما هون عندك اعطاك امثله استاذ ابو الرازي هنا اخ منصور على هبات شعبيه وكانت قريبه لنا مثلا ب 2008 ب 2013 كان في هبات شعبيه اللي عملت تغيير وكان في بدايات لهبات شعبيه بمجد كروم كان في عندنا مظاهره كبيره
9: ولكن لم تستمر بعدم وجود تنظيم سياسي.
10: المشكله فينا لان المشكله فينا كاحزاب لم تستمر مثلا فكره اقامه صندوق تبرعات. ليش انا اليوم لما بعلق بقضيه بروح على درح

0: أو
1: هل تسمح لك الدولة أن تقيم صندوق؟ هل تسمح لك الدولة أن تقيم صندوق؟
0: طبعا تسمح لي. أنا بدي أشتغل بوسائل، أنا بدي أستعمل عدة وسائل. يعني لما باجي على شخص أنا بيجي ببيع داره، ببيع دار أخوه، دار عمه بثمانية عشر مليون شيكل، وأنا مش عارف أعمل صندوق مليون شيكل. ليه؟ طيب
1: المشكلة في البنية،
0: في المشكلة
1: المجتمعية،
0: تنظيم نفسي أنا. السؤال اللي لأنه أنا حطيت براسي إنه بس الحل السياسي. عندي حلول ثانية ممكن يمشوا مع بعض.
2: طيب السؤال
1: هنا أرام في هذه النقطة، التركيز حتى في لغة الخطاب، حل المشكلة حل المشكلة حل المشكلة حل المشكلة حتى في هذا الموضوع يعني. و
0: هذا الوعي اللي عمال يصير، هذا مش وعي، هذا جهل. هذا نعم. النوع اللي
1: حولت البعض اليوم،
0: هذا غلط.
1: نعم التصويت يقول لك يعني هو
3: بس
2: حدا قال بس بالحل،
1: ولكن البعض نعطي ارام وتوجه لك. البعض يقول يعني لماذا اذا اصوت للاحزاب العربيه؟ هناك ايضا
2: بديل السؤال ده.
1: البعض يقول بسبب يعني التركيز اليوم على قضية الجريمة والعنف كمشروع سياسي لحل مشاكل والامن و في داخل الكنيسة، البعض يقول تعرف شو بصوت لي إرجولان، تعرف شو في أنا تجربة سابقة مع يش عتيد، والله يا جماعة هذا الزلم اللي كان شو اسمه نائب وزير الأمن اللي سيجالوفيتش اللي بتجول كمان ممكن نصوت له. بمعنى التركيز عن هذا الموضوع وترك أيضا الأطر الخارجية إلها أثر سلبي على المشروع السياسي للفلسطينيين في الداخل.
2: هذا اللي بيعتبر القضية الوحيدة للفلسطينيين بالداخل هي العنف والجريمة، ممكن يقول هذا الكلام بدافع يأس. لأنه إحنا لما بنروح على الكنيسة أو بنروح للمشاركة، إحنا عمليا شو اللي بنطرحه؟ بنطرح معادلة سياسية بمعنى شكل وحدود التعاطي مع السلطة السياسية للدولة، اللي بتكون مكونة من لغة سياسية وحدود هذا التعاطي. كل حزب بحطها وفق تصوراته للمرحلة القادمة. صحيح الأحزاب بتحط القضية العنف كقضية مركزية، لكن لا تفصلها في تصورها عن كونها منبثقة من القضية الوطنية. يعني الأخ هون ذكر أنه بسبب كونك عربي، طب كونك عربي هاي هي المسألة الوطنية. أنت فصلت القضايا عن بعضهن، وقتها أنت أفسدت العمل السياسي، ومش القوائم ومش الأحزاب اللي بتعمل.
1: لكن البعض يعتقد بأنه تراجع قوة الأحزاب في الشارع، عدم وجود أيضا يعني دو أو تأثير لها خارج إطار الكنيسة، تجعلها تلعب في داخل الكنيسة كأداء أقوى لها على في داخل هذه الساحة. يعني عدم وجود فروع، عدم وجود لجان، عدم قدرتها على التأثير.
2: فروع مثلا بقدر أحكي على الحزب والشبيب الشيوعي، تقريبا في فروع بكل بلد وبلد. أما مسألة الكنيسة إذا بدنا نأخذها بسياق النظري وسياق العلمي، قوم بإسرائيل توزيع السلطة، وبإسرائيل بعت السلطة السياسية الكنيسة والحكومة صلاحيات واسعة مثل دول العالم الثالث.
1: طيب
2: والوحيد الضابط الوحيد لهاي والمانع هو المحكمة العليا، وبحاولوا يخلصوا عليها. يعني مشكلة، أنا بتفق مع المقولة مش لازم كل شيء يكون سياسي، بس بإسرائيل اللي بيشاركش بالسلطة السياسية بيساهم جعل كل شيء سياسي عن طريق تقوية السلطة السياسية.
1: طيب بهاي النقطة واضح يعني، يعني في الأسبوع الأخير رأينا مثلا قلت مثلا بإمكان إنشاء صندوق، ولكن كيف يمكن إنشاء صندوق وهناك أزمة ثقة اليوم بين الشارع مثلا والأحزاب، بين الشارع ولجنة المتابعة؟ والدليل أن حراك سخنين مثلا تحرك بفضل الناس بفضل الشارع. هناك مشكلة حقيقية، كيف يمكن تغيير
4: المشكلة الحقيقية فينا نفسنا اللي منذوت ونتبنى الخطاب الصهيوني والخطاب المعادي للجماهير العربية؟ جلد الذات هاي قضية يعني فيها استمرارية بشكل كبير جدا، وإحنا اللي قاعدين ننشرها. أنا أتفق مع مجدي بقضية أنه القضية مش بس من خلال العمل السياسي أو العمل البرلماني، ممكن الكثير من الوسائل حتى خارج العمل البرلماني تجدي نفعا وتأتي بثمار. أنا أنطيت أمثلة على ذلك، ولكن اليوم منشان أجاوب على سؤالك بشكل مباشر، تنظيم مجتمعنا يبدأ من خلال الأحزاب. للأسف ما فيش عندنا تنظيمات أخرى اللي بتنظم المجتمع. الأحزاب تنظم المجتمع، ووجود الأحزاب هو وجود ضروري يعني في غاية الأهمية. وجود لجنة المتابعة كسقف أعلى لكل الأحزاب الفاعلة وكل التنظيمات وكل الحركات السياسية الموجودة في داخل دولة إسرائيل من قبل المواطنين العرب هي أداة متطورة جدا من خلال تنظيم نفسنا. حراك سخنين لم يكن هيك من فراغ. حراك سخنين صحيح يعني كان فيه البداية من أهالي سخنين، ونحن ننطين كل تحيتنا وإجلالنا واحترامنا لأهالي سخنين وأهالي البطوف بشكل عام إنه بتفاعلوا مع العمل السياسي، ولكن لولا وجود لجنة المتابعة وتنظيم المظاهرات في سخنين وفي تل أبيب لما تنظمت المظاهرة، يعني هي كانت صراخات،
1: لكن أدوات النظام لم تتواصل
4: استمرت كثير. أنا بالمناسبة يعني بكل تواضع أنا كنت مرافق لكل ما حدث في سخنين. إحنا لما رجعنا على البلدية إحنا اللي اتخذنا

0: قرار في مظاهرة سخنين، مش الناس، إحنا لجنة المتابعة. لجنة المتابعة أقرت عقد هذه المظاهرة وأقرت الإضراب الشامل والكامل بقرار
1: من المظاهرات. أستاذ منصور، هي تعبئة، الناس تريد أدوات.
0: خلينا نكمل. قضية المظاهرة بدأت بسخنين، قضية اللي شارك فيها مئات الآلاف، وكانت الانتفاضة يعني تليق بمجتمعنا العربي وبحجم القضية. على المحل اتخذنا قرار في نقل الاحتجاج الشعبي إلى تل أبيب، عقدنا مظاهرة في تل أبيب، كانت مظاهرة صارخة جدا وكبيرة جدا، أثرت على الشارع الإسرائيلي وأتت بثمارها من ناحية التأثير على متخذي القرار، وكانت هناك بداية للتغيير. أجت الحرب، قطعت الطريق أمامنا. يعني إحنا الأدوات اللي بنملكها، بنملكش كل شيء، ولكن ما نملك نقوم به الآن. وأنا أدعو كل جماهير شعبنا إلى العودة الآن إلى النضال الشعبي والجماهيري. عندنا في 13/6 مظاهرة في اللد، من عبر إذاعتكم وعبر المنبر تبعكم أنا أتوجه لكل الناس أن يتواجدوا ب 13/6 في اللد من أجل الإعلان عن موقفنا ضد العنف والجريمة، وخصوصا التفاقم العنف والجريمة باليومين الأخرانيات. يعني كان هناك كثير من سقطوا بسبب هذا الآفي. أنا بس نقطة أخيرة بحب أقول لك إياها، إحنا كمجتمع، مجتمع من أفضل المجتمعات تنظيما، ونعمل على الاستمرارية في عملنا، وهذا ما نقوم به.
1: قضية التنظيم عليها نقاش كبير، خلونا بس عشان
0: نجلد ذاتنا. إحنا عطاء بدون مقابل. على فكرة كل العمل السياسي وكل العمل بالمتابعة وغير المتابعة وبالأحزاب هو عمل تطوعي.
1: صحيح
0: بدون مقابل.
1: صحيح ولكن
0: موجود في كل المجتمعات.
1: صحيح. من هنا أقول مجدي، يعني في السابق الحركة الإسلامية الشمالية كانت تنظيم خارجي، كان يلعب يعني كان منظم، كانت لديهم جمعيات، نشاط سياسي، نشاط عملي، نشاط ديني. ولكن حقيقة الأمر وجود اليوم أي طرف أو أي حركة أو أي نشاط عربي خارج إطار أو دعني أقول اللعبة السياسية هو مقيد. والدليل في هذا الأسبوع حجم الانتقادات والهجوم الذي كان على الشيخ رائد صلاح في لجنة السلام من قبل الإعلام الإسرائيلي كان كبير وخطير جدا. يعني حدودك محدودة.
2: لا أنا بقول لك إحنا بنقدر نشتغل، وإحنا يعني لازم نبادر ولازم نرفع سقف خطابنا. يعني اللي صار بسخنين أنا كنت مرافقه من البداية مع الشباب هناك، وكان في نوع من بعض القيادات اللي بدها اللايت، الخطاب اللايت هيك، يعني بين قوسين ينقتل هذا النضال للأسف. يعني كان في بعض القيادات، انا عشت الإشي،
0: يعني
2: لا مش اتهامات، هذا احنا يعني احنا لازم نرفع سقف الخطاب، احنا لازم نرفع سقف خطابنا.
0: انا متفق معك، ولكن
2: الخوف هذا اللي بعد 17 وبعد اللي صار الإبادة بغزة واحنا كنا خايفين هيك وبثينا خوف، انا حسب رأيي هذا إجا ضرر سلبي على نضالنا في موضوع.
1: بس الناس بتقول لك أنا خايفة.
2: ماشي أوكي، الناس بتقول لي أنا خايفة، بس أنا كقائد، أنا
3: بالذات بعد 17 لازم أكثر
2: حزبي، أنا كشخص اللي موجود بين الجماهير لازم أنا أوعي الناس وأخليها ما تخافش وأبث فيها روح العمل. سامع علي وقلنا ندفع ثمن، إحنا ندفع ثمن ضريبي، ندفع ثمن.
1: بس الناس ما قصرت، الناس أعطت في سخنين 100,000 مشارك، أعطت في تل أبيب أكثر من 40,000 أو 50,000 مشارك، ما مش متذكر الرقم. ولكن في نهاية المطاف الناس بتقول لك يا عمي نظمني، يا عمي خدني على محل، انا معك، يعني اطلعت على الشارع، ما فيش ادوات تنظيم.
2: انا بعطيك انا نموذج عشته. كان في عندنا بالحركه الاسلاميه 30 مؤسسه، انا كنت مره اشتغل مراقب عليهن ضمن يعني مراقبين بالحسابات. كان عندنا ميزانيه 30 مليون شيكل، وعندنا 300 موظف يقبضوا راتب شهري الحركة الإسلامية، وكان عنده 4,000 متطوع. تمام، هذول الثلاثين مؤسسة عملوا تغيير وعملوا حصانة وعملوا مناعة لمجتمعنا، وعي كبير جدا جدا، ما حدا بقدر ينكر هذا.
1: وين اليوم؟
2: ثواني بجاوبك. اليوم بعد التضييق اللي صار ماشي، في صار عندنا مشكلة. السؤال احنا ليش بنقدرش ناخذ هذا النموذج الصغير ونكمل فيه؟ كان فينا نموذج
1: الدول اليوم بتتعامل معه في كل اطار بدها لحقوا واتهموا في الارهاب.
2: لحقونا سنتين بفشاء السلام بس عملنا نتائج. طيب ما عملناش من نتائج. انا بقول لك بجيب لك بروتوكولات، احنا كنا نجلس بلجنة المتابعه، كان في عندنا بال24 بالخطه ما نصلش ل1000 قتيل، والحمد لله ما وصلناش. صح في عندنا 250 قتيل وهذا الشيء بيؤلمنا، بس انت لما في عندك خطه بتشتغل عليها بتقدر بيكون عندك نتائج. احنا اليوم مشكلتنا انه بيجي عندنا قضيه، مشكله خاوه بدرحنا او بسخنين او بالناصر او مش عارف وين، هاي القضيه 8-9 مليون شيكل، هناك 8-9 مليون شيكل، هاي بشهر بنعمل 30 مليون شيكل. سخنين تحركت، ليش تحركت سخنين؟
4: لأنها دفعت بشهر ونص 30 مليون شيكل. الناس صارت تخاف.

0: جملة صغيرة كمال اللي حكى بالصدفة. يعني امبارح كان عندنا اجتماع في رهط للجنة المتابعة مع القوى السياسية كلياتها ومع أهلنا في النقب، وكان هناك قرار أولا بالمظاهرة اللي حكيت عنها في المؤتمر ب26 في راح يكون في رهط حول قضية ما يعاني منه أهلنا بالنقب، وبالإضافة إلى ذلك إقامة خيام اعتصام في كل البلدات التي تعاني. استنى شوي،
1: الإعلام الحزبي وين ودينا؟
0: استنى شوي،
1: 24 ساعة أنا بسمع راديو الناس وراديو الشمس وين بودين الإعلام على المشتركة وإقامة قائمة واحدة؟
0: مش مشترك معك، بس أنت عم بتفوتني كأكل
1: لا
0: إنه أنا يعني اللي
1: إحنا كأحزاب إحنا كأحزاب مقصرين.
0: تمام أنا مش عم بناقشك ولا بخالفك،
1: أنا أول واحد، أنا بقول لك أول واحد،
0: أنا عم بكمل حكيك، بقول لك إنه هذا البرنامج اللي بتحكي عنه بدأنا فيه ومستمرين فيه، هذا لا يعني انه احنا بس نحط هذا ونترك باقي الامور. نعم نعمل بهذا الامر ونعمل بالمشترك ونعمل بكل القضايا، لانه مجتمعنا بحاجه انه نعالج كل قضايا بدون استثناء.
2: خلوني بس صديق الوقت اعطي ارام لانه نطلع لفاصل اعلاني. ارام في المقابل يعني اعطيك مثال صغير كمان في تقصير بدأنا في نقطه الفروع، خلينا نحط المشروع السياسي على الجانب. مثلا وجود فروع لعند الأحزاب في البلدات، يعني لما كان الحزب الشيوعي أو الجبهة أو التجمع أو الحركات التقدمية موجودة في الناصر وتوعي الناس وتفهمها، وفي عين ماهل وفي الريني وفي كفر كنا الناس، لا في فروع أغلقت، يعني
0: في فروع أغلقت بس في الفروع بعدها موجودة
2: والتركيز النقاش عليه. اليوم كمان الدور الشعبي أنك تنتقل من بيت لبيت لتوعي وتكون في الأحزاب، هذا جزء مهم زيه زي أي مشروع
3: سياسي. هذا بالضبط اللي كنت النقطة اللي بدي أجي عليها، موضوع التربية السياسية موجود، كل ما تنامى كل ما انت حصرت العنف. وبموضوع الحركة الإسلامية أكثر، مركز نشاط الحركة الإسلامية الشمالية، إذا بدنا نطلع عدالة العنف والجريمة إلى حين حضر الحركة الإسلامية الشمالية من 2015 بأم الفحم كتل 22 واحد. هذا بس عشان كل أنه التفرقة اللي قلناها أو التفكيك اللي قلناها بين عنف وجريمة، صحيح أنه موضوع الجريمة كمجتمع مستقل بنفسه وسوق مستقلة هي من فعل فاعل من فعل الدولة، مش تربي ولا ثقافي ولا موعظة تنقذ مجتمع ينهار. كده أقوله على موضوع لجنة إفشاء السلام، اسمح لي يعني مش إنجاز نقول مفترضنا أنه يموت 1000 وماتوا 250، مدام الدالة تصاعدية إحنا بنوهم أنفسنا هيك وإحنا بنبيع وهم. طالما
1: لا الدالة بتقول لك إنه إحنا نقدر ننجح ننزل العدد، هذا الفكرة
3: خلينا كمل عدد
1: ما ألم بحكي كده 250
3: بشكل مجرد. إذا بنطلع على الدالة عبر السنوات كل ما بلا بتطلع، المرة الوحيدة للأمانة اللي نزلت فيه اللي فترة الحكومة بوقتها حكومة عن حكومة بنقولش إنه في حكومة منيحة ولن نشترك.
1: لا لحظة
3: خلينا نكمل،
1: تحكي على الدالة
3: خليني أكمل،
1: عندك 17 توزع أسلحة يعني كميات هائلة، من اللي جت الأسلحة هاي من الدولي عشان تقتلنا لأنه الدولي شايف
3: كل الأسلحة وكمل 17
0: متفقين إنه هاي بسبب سياسة الحكومة، متفقين كلنا.
3: خلينا نكمل النقطة وبتجاوبني عليها، على نقطة الدالة يعني فترة الحكومة اللي كانت هذيك، أنا بقول حكومة عن حكومة تبرك، صحيح لن نشترك في حكومة وإحنا وظيفتنا الضغط على كل حكومة لإجبارها على العمل، بنقول موضوع الإنتاجية الاجتماعية والتربية المجتمعية هي وظيفة أحساب نتحاسب عليها، أما موضوع الجريمة والميليشيات المسلحة هي موضوع دولي، يجي كل الدولة أقعد على جانب إحنا بنهتم بالموضوع، صدقني هذا يعني رح نوصل للألف قتيل.
2: طيب خلونا نخرج لفاصل يعني دهمنا الوقت بسرعة،
1: دائما نضغط الدولي
2: ونحاول
1: يعني نشرك يعني قوة دولية، بس لما نكون بالشارع بالآلاف بس مش أروح بريت البلاد أنا أقول لهم تعالوا اضغط
2: طيب.
1: الدولي
2: من
3: خلينا نقطة قبل
2: فاصل فاصل فاصل فاصل
4: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
2: النقاش مستمر طبعا خلال الفاصل الإعلاني لم يتوقف الموضوع يعني
3: أدهم
2: الذي
3: أكمل نقطة
2: تفضل
3: نقطة على السريع. كل موضوع الضغط الشعبي دائما يترجم سياسة، حتى بمثال يوم الأرض لما طلعت الناس بيوم الأرض وتمش مصادرة الأراضي ترجم لاحقا إلى قيام جبهة اللي لأول مرة غالبية المواطنين العرب بصوتوا لجبهة ترجم سياسيا كل

0: الحراك الشعبي، لا يترجم سياسيا،
1: لا والغاء قرارات في الحكومية.
2: طيب أستاذ منصور، ما هي المخاطر من عدم تشكيل قائمة مشتركة، وما هو الخطر من عدم تشكيل قائمة مشتركة؟ يعني لو ذهبت مثلا القوائم بقائمتين في هذه المرحلة سياسيا، الطرح مطلوب يعني. ثانيا هل يمكن القول بأن إعطاء الناس هذا الشعور بأنه تشكيل قائمة مشترك قد يؤدي إلى حل المشاكل، قد يؤدي إلى خيبة أمل مرة؟
1: صحيح، بدون أدنى شك. وهذا أنا ما حذرت منه بشكل دائم، أنه نرفع سقف التوقعات سيأتي بالعكس بنتيجة عكسية، بمعنى يعني ده ترجمها للعربي، جودي لا أخزفاك وجودي لا تسبيا، حجم التوقعات كحجم خيبة الأمل، هذا بالضبط ما يحدث. ولذلك قلنا من البداية بأنه إقامة القائمة المشتركة هي وسيلة للعمل السياسي، هي مطلب جماهيري. عندما نتوحد وترانا الناس يعني كلنا مجتمعين على قائمة واحدة، هذا يبعث الأمل ولكن لا يحل المشاكل. هذا وسيلة من الوسائل للضغط على الحكومة من أجل أن نكون عدد أكبر، أعضاء كنيسة أكبر، موجودين في اللجان أكثر، ممكن يكون توزيع ضغط على الحكومة. الحكومة معروف أنه اليوم في يمين ويسار أو يمين ومركز، بديش أقول يسار لأنه فيش يسار، اليمين والمركز أو الأقل يمينية هن اللي بتنافسوا على الحكم، ولذلك يعني نحن نشكل القوة الثالثة في المجتمع دولة إسرائيل. من هذا المنطلق يعني ممكن تكون وسيلة ضغط، ولكن وأنا هنا بحب أحكي وبكل صراحة وشفافية، عدم تشكيل قائمة مشتركة لن يأتي بالضرر اللي الناس متخوفة منه. وجود قائمتين مش هالقد آخر الدنيا، بالعكس تماما، ممكن أن يكون هناك مشروعين سياسيين، ممكن الناس تختار ما تراه مناسبا، بدكش هاي الطريق السياسية أخي اختار الطريق الثاني، يكون تنافس يعني أخلاقي سياسي ويكون تفاهمات ما بين القائمتين. يعني بالمحصلة نحن مجتمع مختلف، في عنا اختلافات، احنا مش مختلفين، احنا مختلفين في طرحنا السياسي. يعني اليوم انا اقعد هون وبقعد جنب مجدي توجهه السياسي بعيد عن الكنيسة وبشاركش منتخبات الكنيسة، ولكن بالعمل السياسي اليومي انا وياه بنشتغل مع بعض ضد العنف والجريمة، وفي لجنة المتابعة وفي لجان افشاء السلام في كل الوسائل، ولجنة على فكرة باللجنة الشعبية هو كمان في اللجنة الشعبية في دير حنا. يعني احنا نتعامل مع بعض ونعمل مع بعض في كثير من القضايا، غالبية القضايا 90% من القضايا نستطيع ان نتعاون فيها، ولكن النقطة الوحيدة اللي أنا بدي أحذر منها وبدي أبعث رسالة لكل مجتمعنا، نحن نعمل بكل قوة ونسعى من أجل إقامة القائمة المشتركة. بنهاية المطاف إذا قامت القائمة المشتركة وكان هذا الإنجاز أنا بكون سعيد جدا. ولكن إذا لم تقم القائمة المشتركة وكان حزبين، هاي مش آخر الدنيا. إنما هاي وسيلة سياسية للعمل ولتحصيل الحقوق لأبناء شعبنا، هذا الهدف وهذا ما نسعى إليه من وجودنا في الكنيسة أصلا.
2: مجدي لا شك، وذكر أرام نقطة مهمة بأن لربما إخراج الحركة الإسلامية الشمالية وربما كان مقصود خارج القانون كان له أثر سلبي على النشاط المجتمعي الديني، دعني أقول حتى
0: هو اللي ذكرها مش أنا.
2: مين؟
0: هو اللي ذكرها مش أنا.
2: عقبت عليها. ولكن وكانت لربما مشروع يعني واضح. السؤال مطروح في الظروف الراهنة إلى جانب الاعتقالات، وأيضا دعني أقول أيضا التحريض حتى على اللجان الشعبية التي أقامتها ولجان إفشاء السلام، ألا يوجد اليوم تصور لإعادة النظر في طريقة المشاركة داخل القانون؟ القانون أقصد اللعبة السياسية.
3: طلع إحنا أنا أعطيتك أمثلة والهواية اللي إجت يعني كانت موجعة على الحركة الإسلامية. طبعا يعني كان إشي كبير، كان مدروس من قبل مؤسسة بشكل كبير. إحنا يعني توقعنا يكون يعني خلينا نقول تضييق أكثر وأكثر وأكثر على الأفراد، يعني الحمد لله كان يعني خلينا نقول الضرر على من ناحية الأفراد هي والمتطوعين لفترة محدود، يعني اللي كان عنده لسنة لسنتين تسكير حسابات ويعني شغلات تضييقات اللي هي فردية. بس أنا شو بقول، جبت لك مثال إفشاء السلام، لجان الشعبية، الحراك، يعني خذ يعني مثال صغير كيف كان بطوبة مبارح، الناس متشوقة لحراك شعبي، إحنا بدنا ننظم حالنا وننطلق. موضوع إنه الدولة بدها تسكر أخرى اللجان وبدها، طب هي الحزب التجمع في إسا لما ممكن يعودوا يسنوا قانون أو مش عارف شو يكمل يستمر التضييقات على الموحدة، نفس الإشي في تضييقات، التضييقات دائما موجودة. اليوم إحنا بنحكي مع عقلية إبادية، عقلية اللي بتآمن بالإبادي. أنا شو بقول، أنا بفكر هيك إنه أهم نقطة هي أول شغلة أصنع الوعي، الوعي السياسي، الوعي الوطني، الوعي الاجتماعي، الوعي المجتمعي، الذاكرة الفلسطينية. يا أخي إحنا أصحاب حق، إحنا بنتعامل مع دولي ومع حكومي ومع شرطة اللي هي بتطلع علي أنت

0: يا عربي انت جوي انا لازم ابيدك. هالتعامل اذا انا بديش افهم حالي واوعي حالي واحيي الذاكره تاعتي بهذا الاشي للجيل اللي عندي، ساعتها الجيل بميع والجيل بصيبنا يعني نوع من اللي بنرضى بكل اشي يعني.
1: هل نحن هناك
0: اخر شيء نفوت على
1: ثقافيا، هل نحن هناك اليوم؟
0: في مجموعات وفي جيل من الشباب اللي وقع بهاي الأشياء وواقع فيها، وهذا الإشي بغير نشوفه بالضفة، وصار بالضفة اليوم المستوطنين سيطروا على الضفة وضغوطات وقتل وإرهاب وسرقة مع مواشي. هذا الإشي ليش؟ إنه فكر يعني صار بنوع منه إحنا في تعايش وفي سلام وفي سلم وفي وفي وفي الجماعة بيشتغلوا بطريقة ثانية، بيشتغلوا بطريقة اللي هي فيها نوع من السياسة الوحشية، في وحوش سياسيين هنا.
1: طيب خلينا لضيق الوقت انطوني بس باقتضاب لو سمحتوا عشان بدي ارجع لعندكم كمان لفت اسئله وضل عندي خمس دقائق. ارام، هل هناك انعكاسات اليوم كجيل شاب وانت شاب يعني، هل هنا انتم شباب طبعا
2: احنا شباب،
1: ولكن هل هناك انعكاسات للتطورات على مستوى المنطقه، سياسات اسرائيل على مستوى المنطقه تؤدي الى حاله من القلق في الجيل الصاعد او حاله من الخوف؟
3: في حاله قلق وجودي على عند كل الشعب الفلسطيني نختصر
2: بغض النظر عن الجيل
3: في حاله قلق وجودي. اسمح لي بنقطه سريعه على نقطه الغطاء السياسي والمشروع السياسي ما يتعلق بالحركات الاسلاميه ايضا. يعني انت ذكرت في كان 30 مؤسسه عند الحركه الاسلاميه الشماليه، وبالفتره الاخيره كان في تجاذبات بين الحركة الإسلامية الشمالية والجنوبية. إذا بترجع لتاريخ الصراع، سبب دخول الجنوبية للكنيسة ضمان غطاء سياسي. نقدر نرجع مثلا لكتاب الشيخ رائد صلاح، إضاءات على حركة على
0: في ثمن سياسي
3: لحظة.
0: سبعين ألف إبادة أسكتني ما حكيش عنه شيء للشيء.
3: لا بتحكي وإذا إحنا حكينا حدا حكى
0: بروح على الأقصى اقتحامات بالأقصى
3: يا أحمد دي هاي متفقين عليها وكلنا كنا بالميادين.
0: الغطاء إذا بزعوا فيه يكلفني ثمن سياسي، شو في الغطاء هذا؟
3: خلينا
1: السؤال أي ثمن سياسي دفعت تكمل فضل.
3: احنا ما دفع، اللي دفع ثمن سياسي دفعه بارادته، احنا كنا موجودين بكل الميدان، كل بتحكي عنه كل هاي المدينه كنا موجودين فيها وتحدثنا عن الاباده وما زلنا. لكن النقطه اللي بدي اوصلها، شكل القوه السياسيه باسرائيل، قوه السلطه السياسيه في اسرائيل بقرار حضرت 30 مؤسسه، وكان سبب دخول الحركه الجنوبيه للعمل السياسي حسب مذكره الشيخ رائد بكتابه اضاءات على تاريخ الحركه المحظوره اسرائيليا، انه ضمان بحكي بلسان عبد الله نمر درويش، ضمان عدم حظر الحركة الإسلامية. كان مبرر عبد الله نمر درويش حسب شهادة الشيخ رائد.
0: طلع الحركة الإسلامية، احنا هون النقاش وش يعني
1: كثير مهم اليوم كثير مهم.
0: عملت وعي سياسي وطني وهذا هو اهم شيء ماشي. رغم
3: بس لا مش هاي النقطة اللي انا طرحتها، انا اللي طرحت انه رغم كل
0: هذا غطاء يا اخي
3: لحظة
1: انا بقول لك غطاء مهم اليوم، الظروف الراهنة الغطاء مهم.
3: بس لحظة بس خلي نقطة دقيقة الجملة، انا بقول السلطة السياسية باسرائيل عندها قوة بشكل عالم ثالث، كل اللي بتحكيه قرار حضر بدون العامل السياسي. حلو. شو انت بتطرح؟
0: انا بقول لك اللي بتحكي عنه الغطاء السياسي، اليوم عندي موضوع الاقصى بكل بيت بالعالم الاسلامي بقول لك ان الاقصى في خطر ماشي. الحركه الاسلاميه تبنت هذا الشعار
1: وحضرت بسبب هذا الشعار،
0: بس اليوم النتيجه انه كل العالم اتوعى على موضوع الاقصى في خطر. هاي واحد من الاشياء. اسا انت بتقول لي اليوم شو مشروعي؟ احنا حكينا كثير مشروعنا موضوع انتخاب لجنه المتابعه بشكل مباشر ماشي. بعطيك انا يعني موضوع لما انت بتاخذ شرعيه بتحرك الشعب عندك، انت لما في عندك لجنه منتخبه زي احنا كنا بالجامعه نعمل انتخاب لجان طلاب العرب واتحاد طلاب العرب، انت بتحيي طلاب العرب بروع على بلده وبيعمل نضال شعبي بصير عنده وعي سياسي وعي وطني.
2: مازدي مع
0: الغطاء السياسي بتحكي عنه فيه ثمن سياسي كبير، وشفنا شو الثمن. 70 الف قتيل في غزه، ممنوع اذكر ولا واحد منهم انه قتيل وشهيد، واحد يعني
3: ذكرنا وكنا بالميادين وكنا بالمؤتمرات.
0: مش صحيح بتحكي عنه انت عشان اخذ اللي بدي اياه.
2: خلينا نرتب الأمور. أول شيء مجدي بلاش نبالغ، إحنا لا نتهم ولا أي حركة سياسية باللي صار في غزة. إحنا كلنا من اليوم الأول للحرب طلعنا للشوارع وعارضنا هذه الحرب ودفعنا ثمن على مستوى قيادات لجنة المتابعة بحكي لك، ومن ثم الجبهة والحزب. أنا ما بدي أدافع عن الجبهة والحزب وأقول لك يعني قديش اشتغلنا في هذا الموضوع، ولكن أنا كلمة حق أقولها، لا أتهم ولا أي حركة سياسية بما حصل في 70,000 شهيد في
0: طبعاً.
2: هذا هذا الأول ولا غطاء سياسي، هذا ما كانش بده غطاء ولا الحكومة مستنية منه غطاء. البشاعة اللي تقوم فيها دولة إسرائيل لا تنتظر من أحد، يعني حتى على مستوى العالم كله مش عامل حساب لحدا. أنا بدي أحكي بس على نقطة العمل السياسي والغطاء السياسي، يعني خلينا نخ

0: نتفق على شيء اللي إحنا كلياتنا مؤمنين فيه. نحن نعيش في دولة عنصرية فاشية، هذا في حدا مخالف عليه؟ لحظة بس كمل وجهة نظري. بناء عليه نختلف بالأدوات، ولكن كلنا متفقين على أنه إحنا بدنا نحافظ على وجودنا. إحنا اليوم أمام مرحلة وجودية، يعني ندافع عن وجودنا في هاي البلاد. ممكن أن أتفق مع مجدي أنه في وسيلة اللي هي نضالية كفاحية على مستوى الشارع وتوعية الشارع وتحصينه وتحضيره وتعبئة جماهيرية، هذا جانب. ولكن بالجانب الآخر في كمان أمور أخرى اللي يجب أن نعمل بها وسائل. مثلا العمل البرلماني هو وسيلة للعمل النضالي الكفاحي. أنا بقدر أفوت على البرلمان وأحمل أجندة ومواقف وطنية سياسية متقدمة ومتطورة، وأذكر موقفي ومبدئيتي وأيديولوجيتي من خلال المنبر في الكنيسة بدون أن أتنازل وأن أقدم ثمن، وهذا ما قمنا به على مدار سنوات. يعني قضية أنه نكون إحنا خارج الحكومة ونعطي غطاء، بمعنى أنه يكون جسم مانع في الحكومة بـ 92 لما كان توفيق زياد، لأنه إحنا نرفض أن نكون شركاء مع هذه الحكومة، وهذا موقف مبدئي، ولكن بالمقابل أخذنا إنجازات كبيرة جدا اللي لا يمكن.
1: لكن الظروف تغيرت
0: لغاية اليوم سياسية. الظروف تغيرت سياسيا،
1: التركيبة المجتمعية
0: بناء على الظروف تغيرت. اليوم نحن يعني نجدد عملنا النضالي في وسائل جديدة. الوسائل الجديدة هي العمل المشترك.
1: السؤال العمل المشترك. ألم يعحن الوقت اليوم لإعطاء شرعية للجنة المتابعة بانتخابها ومأسستها وتشكيل لجان وأيضا
0: هذا سؤال ممتاز. أنا أقول لك إنه لجنة المتابعة اليوم هي لجنة منتخبين. إذا مش بشكل مباشر بشكل غير مباشر، مين اللي لجنة المتابعة؟ كل الأحزاب التي تنتخب إذا كانت للكنيسة وغير الكنيسة، قيادات منتخبة إذا كان بالحركة الإسلامية ولا بالحركات الأخرى، كلياتهم منتخبين، بمعنى أن اللجنة المتابعة تتشكل من كل الأجسام المنتخبة، رؤساء سلطات محلية تنتخب كل واحد ببلده، هن اللي بيمثلوا بلدين. يعني أنا لما باجي بقول للبلد تعالي يا عم انتخب رئيس، والرئيس تبعك طيب. يكون ممثل في المتابعة عمليا. الانتخاب الاختلاف الوحيد بيني وبين مجدي انه مجدي بقول لك انتخاب مباشر،
1: خلينا نخلص
0: وانا بقول انه احنا ما بعدنا ما وصلناش لمرحلة الدولة نعمل انتخابات مباشرة الا لجنة.
1: ودقيقة على السريع تفضل.
2: أنا بقول لازم ننظم حالنا وبيبلش في انتخاب لجنة المتابعة بشكل مباشر. عندنا أمثلة يعني فيها نجاحات كبيرة من لجان طلاب عرب، من اتحاد لجان أباء، من اتحاد طلاب
0: كمان
2: عرب.
0: مش انتخابات مباشرة،
2: بلا انتخابات مباشرة. لا لا، أنا عشت بالجامعة
0: انتخاب طلاب،
2: انتخاب طلاب،
0: طلاب هاي مش جماهير، مش الشعب انتخبين، الطلاب انتخبوهن،
2: الطلاب بيمثل حاله بالجامعة
0: يعني زي ما الجبهة بتنتخب ممثلينها والتجمع بينتخب ممثلينه وطلاب انتخبوا ممثلينهم. انت كطالب كنت تشارك بالانتخابات، اليوم بتشارك؟ أنا اللي تخرجت من الجامعة بعدني بشارك
2: الشرعية. أنا بحكي
0: ما هي
2: كنت بجامعة تل أبيب، احنا تعرضنا لحظر بالجامعة بلجنة طلاب العرب،
0: بس
2: اثبتنا بس حالنا لما احنا فينا شرعية
0: طيب.
2: لما 1300 طالب
0: انا متفق معك العرب.
1: خد نص
0: ساعة بس انا متفق معك، بقول لك الانتخابات اللي بالجامعة ما كانتش مباشرة، كانت انتخابات
1: انتونا نص دقيقة لأرام لنصف تعقيبك تفضل.
0: انا متفق معك مش مختلف معك.
1: نص دقيقة تفضل.
3: نص دقيقة اكل. العامل السياسي أهم عامل موجود ولكنه ليس العامل الوحيد، والسبعين ألف والمئة ألف اللي بغزة بسبب إهمال صعود حكومة يمين اللي تخوض حرب وجودية.
1: طيب أولا نشكركم طبعا على المشاركة أستاذ منصور دهامشي وأيضا مجدي أبو الحوف رام كيوان، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الطاولة، شكرا على حسن الاستماع، نلقاكم في برنامج آخر، إلى اللقاء.

0: إنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
3: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل.

0: مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين، أحدهما مصاب برصاصتين في بطنه ووصفت جروحه بالخطيرة جراء إطلاق النار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أصيب شخص آخر بردود جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها. إلى ملف لبنان، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، شرط أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وأكد بري أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا ومن دون أي شروط. ميدانيا، أعلن الدفاع المدني بجنوب لبنان عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية، كما ارتقى سائق دراجة نارية في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على طريق بئر السلاسل لكفر دنون في قضاء بنت جبيل. في إيران، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن الاتحاد ينتظر اليوم وغدا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الوطني. وأضاف أنه في حال عدم إصدار التأشيرات فسيتم اتخاذ قرارات بديلة، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى الحصول على التأشيرات الأمريكية قبل السفر إلى تخوانا في المكسيك. في الأخبار الدولية، أعلنت الخارجية الأذربيجانية عن مقتل 5 مواطنين في هجوم بمسيرات استهدف سفينتي شحن أجنبيتين في بحر أزوف. وأضافت المصادر بأن السفينتين كانتا في طريقهما من تركيا إلى ميناء روستوف النهري الروسي لتحميل الحبوب وتعرضتا للهجوم. نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخباراتية من الكوماندوز في أذربيجان خلال الحرب مع إيران ضمن شبكة مواقع سرية في المنطقة لدعم عملياتها ضد طهران. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في مواقع بجنوب أذربيجان قرب الحدود مع إيران على مسافة تقدر بنحو 60 ميلا من مدينة تبريز التي استهدفت خلال الحرب. في المقابل، نقلت CNN عن متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في واشنطن نفيه هذه الادعاءات، مؤكدا رفضه بشدة ما وصفه بالمزاعم غير المستندة إلى أدلة بشأن استخدام أراضي بلاده في عمليات ضد دول ثالثة. هذا ولم يعلق الجانب الإسرائيلي حتى الآن على هذه الأنباء.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض حدة الحر تدريجيا. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 30، الجليل الأعلى والناصرة 28، طبرية 31، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 26، في النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. اليوم هو الجمعة الخامس من حزيران، هذا اليوم يذكرنا بحرب الخامس من حزيران عام 1967، وما زلنا نذكر تلك الأيام، حرب كما تسمى حرب الأيام الستة. نحن الحروب متواصلة للأسف الشديد، ولكن حرب أخرى، ولكن نتمنها دائما، حرب المونديال على وشك أن تنطلق يوم الخميس القادم في 11 من هذا الشهر في الولايات المتحدة، المكسيك، مباراة الافتتاح. سنكون مع بعض اللقاءات الهامة وبعض توقيت أيضا هذه المباريات من خلال الدقائق القادمة. عدة مباريات ودية دولية ومفاجأة نوعا ما، قسم منها كان مفاجئ تجري أو جرت في الأيام القليلة الماضية للمنتخبات قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة للمعسكرة. هناك اليوم سفر المنتخب البرازيلي، اليوم وصل المنتخب البرازيلي، المفروض أن يصل إلى الولايات المتحدة، وبكرة السبت عنده لقاء راح يكون معتقد مع منتخب مصر إذا مش غلطان في نيو جيرسي. إذن المنتخبات تتواصل في استعداداتها، وإشكالية الآن حاصلة ما زالت بالنسبة للمنتخب الإيراني. حتى الآن لم نعرف فيما إذا أصدرت تأشيرات الدخول للمنتخب الإيراني الذي يهدد باتخاذ إجراءات بديلة إذا لم تسمح السلطات الأمريكية لأعضاء البعثة الإيرانية بالوصول إلى الولايات المتحدة. يوم أمس تابعنا أيضا مباراتين كانوا أو عدة مباريات، واحد منها كانت المنتخب الإسباني أحد المرشحين للفوز بكأس العالم، تعادل في ملعبه، يعني كان رائع هذا اللقاء أمام منتخب العراق، 1-1 فقط، 1-1 بين العراق والمنتخب الإسباني. الجزائر لعبت مباراة رائعة جدا أيضا مع دفاع صامد متكتل إلى أبعد الحدود، وفازت على هولندا بالنتيجة 1-0. سنكون مع المباريات التي تنتظرنا هذا اليوم ويوم غد أيضا في كافة القارات، حيث تجري كما ذكرنا مباريات ودية تجريبية. سنكون أيضا في هذه الجولة مع بعض الأخبار والتقارير المحلية. قبل ذلك ربما بعض نتائج المباريات الدولية، تشيكيا لن تشارك، 3-1 فازت على غواتيمالا، المكسيك فازت على صربيا 5-1. يوم أمس أيضا جرت مباريات عديدة كما ذكرنا، المنتخب كوريا الجنوبية فاز على السلفادور 1-0، باكستان فازت في الخارج على جزر المالديف، سلوفينيا تعادلت أمام قبرص 1-1، إيرلندا الشمالية فازت على غينيا 1-0، ومباراة جمعت إيران مع مالي 2-0 للمنتخب الإيراني. السويد تلقى هدف تعادل في 95 أمام منتخب اليونان، اليونان لن تشارك في كأس العالم. بصعوبة فاز منتخب إيطاليا على لوكسمبورغ بالنتيجة 1-0. فرنسا يعني فوجئت في ملعبها البيتي في باريس وخسرت مباراة أمام ساحل العاج، غريب الأمر. أحد نجوم منتخب الساحل العاج هو دوي، شقيق النجم فرنسا، المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، دوي اثنين أشقاء، واحد بيلعب للمنتخب الفرنسي واحد بيلعب من منتخب ساحل العاج، هم من أصول من ساحل العاج كما ذكرنا. أخبار الفرق العربية أيضا سنحاول متابعتها من خلال هذه الحلقة، أخبار عن استعدادات جدية يقوم بها فريق مخاء الناصرة، وكذلك سنكون في قرية الكبابير، هناك خلافات كما يبدو لكن سويت الأمور وإدارة جديدة تستلم أمور الفريق. في حيفا فريق الكشاف الدرجة الثانية يبيع ملكيته لنادي روبي شابيرا حيفا، والمفروض أن يكون هناك مدرب للعام القادم كابتن أيمن خليلي. النجم العربي الرائع محمد أبو فني يترك نهائيا فريق فرنس فاروش بعد 3 سنوات وينتقل إلى الفريق الأكبر والأقوى في صربيا، فريق النجم الأحمر، واتفاقية رائعة جدا مقابل مبلغ قد يصل إلى 1.5 مليون. نحن إلى الشؤون المحلية ونبدأ من شؤون مكابي خائن ناصرة عن آخر استعدادات وعن التحضيرات وعن قضية

0: المدرب والتعزيز فيما إذا تم بعض الأمور. نود أن نستطلع الأمور عبر الأخ الرائع ماهر حامد. سلامات كابتن ماهر.
1: حبيبي أخ نبيل سلامات
0: عليك. الله خلينا إياك. ما بعرف الصيف بيجي طويل ومقت هيك والناس مدوشة بالمناسبات والأفراح ومدوشة بالمونديال. بالسؤال إدارات الفرق يعني تعمل إلى جانب ذلك من شان تحضر فرقها؟ أنتوا بالناصر شو بتعملوا حاليا؟
1: أقول لك شغلة أخ نبيل يعني العراس اللي دبحتنا ومن جهة تاني كمان تحضير الفريق للسنة هاي يعني مش هوين بأخذ كتير من الوقت تبعنا.
0: مزبوط صحيح صحيح. الآن وين صرنا احنا بأخاء الناصر؟ أعطيني فكرة بالضبط. احنا من زمان ما حكيناش يمكن من 3 أسابيع أو أكثر ربما بأكيد صارت أمور جديدة ما نعرفهاش.
1: أخ نبيل أخاء الناصر رجع لمكانته الطبيعية اللي كان لازم يكون فيها من زمان. الحمد لله رب العالمين. اليوم احنا بنشتغل الليل نتواصل الليل مع النهار اللي نقدر نجيب لاعبين ونجهز الأمور زي ما لازم ونلم تبرعات من الكل. وشكرا كتير لكل رجال الأعمال اللي بتبرعوا لأخاء الناصري. وبخص بالذكر أبناء فوزي شمشوم عمليا هو الراعي الرسمي لفريق مكابي الأخاء الناصري. يعني هذا الزلمة بتتمم بالذهب علان شمشوم اللي بخاف على مصلحة أهل بلده وبيحب بلده رائع. يعني كل الاحترام له الله يكثر من أمثاله.
0: ممتاز. ولكن لا يمكن الاعتماد على شخص واحد. هو مزبوط راعي ولكن أكيد. أنا يعني بتصور أنه عادة الحياة للملعب وللبلد وللشارع النصراوي المفروض خاصة أنه كثير وجوه شاب محلية اللي الفريق يعني الجمهور ينتمي ويتماهى معها. السؤال أعطيني فكرة بس بالضبط قضية التعزيز والكادر. بتصور أنه كادر الموسم الماضي راح يصير عليه تغييرات جذرية.
1: أكيد أكيد أخ نبيل. خلينا نبلش من المدرب. نعم. مدرب واعد طلع من قسم شبيبة الناصري ودرب قسم الشبيبة بالناصري وكان مساعد مدرب لمدرب ابن الناصري كمان. نعم. طلعنا معاه للدرجة الممتازة. بفكر هو اللي لازم يكمل مسيرة أخاء الناصري.
0: يعني بتستحقوا عليها هاي يعني جائزة والله بالفعل. يعني أنا مش بمجاملة أما أنه هاي جرأة وهي يعني عين ثاقبة وبعد نظر ورؤية للمستقبل. كل احترام.
1: أنا شايف علاء الصاير إن شاء الله إن شاء الله راح يكون خليفة للمرحوم عزمي نصار من ناحية تدريب من ناحية ثقة بالنفس. إن شاء الله أنه يكون على قد التوقعات. وإحنا أكثر ناس بنحب نعطي الشانس لهاي المدربين العرب اللي هن أولاد البلد.
0: كل
1: إن شاء الله أنه بتكون حليفه النجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله كمان متمنى له العلاء بالفعل. هاي عنده امتحان وعنده إنه الفرصة أجته من قبل شباب إدارة الأخاء بيقدر يأخذ الفرصة بكل تالي دي وزي ما ذكرت أنت وسجل اسمه بحر من حرف من ذهب للمستقبل. هل بدأتم بتعزيز الفريق مثلا؟ مين ترك مين إجا؟
1: المضبوط تعاقدنا مع مدرب حراس المرمى أور سيدون كان مدرب لمكابي يافا مكابي يافو. كمان مساعد المدرب علاء صايغ عدام بكسي اللي كان العام الماضي مساعد لأدهم هادي عند الأخوة من كفر قاسم. لعيب في لعيب واعد عقدنا اتفاقية معاه اللي سجل بالدرجة الأولى هاي السنة 12 هدف هو من بلدة كفر كنا
0: محمد عواودي.
1: لاعب اللي حابب يجرب
0: موهوب. أنا بعتقد راح يضيف.
1: احنا مندور على هاي اللعيبة. احنا ما مندور على اللعيبة اللي تكلفتها كتير كتير غالية. احنا بدنا اللعيبة اللي هن يبرزوا حالهن وهن يكونوا محامية عن حالهن اللي يقدروا يتقدموا بالمستقبل. ولما بيجي بقول لك أنا بدي عقد بمبلغ كبير يكون في عنده
0: رصيد.
1: زي كل أشراي إنه
0: بيستحق هاي المبالغ. صحيح بدي يكون عنده إثبات بدي يكون عنده أرقام.
1: عندي حمزة مواسي كمان اللي كان ممتاز بالسنة الماضية. في خالد سليمان في محمد صباح في كتير لعيبة أمجد آدم أبو ناصر في كتير لعيبة من الوسط العربي راح تكون بالفريق. إن شاء الله إحنا بنقدر نكمل مسيرتنا كيف بنيناها إنه يكون الفريق يعني مش لا سمح الله تميز إنه إحنا بس بدنا عرب ولكن في عنا خامات كروية كتير.
0: قضية اللاعبين الأجانب ما ذكرتش الأجانب ولا لسه بكير يعني. أنا عندك سكاوتر
1: اليوم بتتخرف معاه بتكون بده 10,000 دولار أخرى جمعتين بصير بده 5,000 دولار. عشان هيك أنا مش مستعجل أوقع مع لعيبة أجانب بلا ما أشوف الإشي مناسب. لأنه مين قدك بعرف أخ نبيل إحنا اليوم ميزانية المينيموم بدها تكون 5 مليون شيكل.
0: هذا اللي بدي أسألك إياه. السؤال الأهم هو قضية الميزانية بالضبط. وكيف ممكن يجيبوا الميزانية الأدنى يعني كيف كنت دبروا الأمور؟
1: أخاء الناصري عشانه صعد للدرجة الممتازة. اليوم كل فريق بصعد للدرجة الممتازة مجبور يحط عرفوت بنكي
0: ضمان بنكي
1: ضمان بنكي.

0: 700,000 شيكل اخ نبيل، هدول مش هوينات يعني، هدول احنا ان شاء الله بمساعده البلديه ومساعده بهاء اغبريه والمسؤول ببلديه الناصر يعقوب افراتي اللي هن يقدروا يساعدونا بهذا الموضوع. ان شاء الله الفريق بيكمل مسيرته، اما اذا احنا ما في حدا بتطلع علينا وما حدا بيساعدنا، انا بديش لا سمح الله اكون متشائم اخ نبيل، ولكن اذا ما في حدا يساعدنا ما لحديت 31/6 لازم نكون دافعين ال 700,000 شيكل هدول ونكون ماركين الفريق من سلطه مراقبه الميزانيات.
1: حد تاريخ شهر كم مره 6
0: ل 31/6 ل 1/7 لازم نكون مارك قبل لعب كاس التوتو. يعني احنا بنصارع ليل مع نهار اللي نقدر نمشي هذا الفريق. الحمد لله يعني قدرنا نلم شويه تبرعات من رجال الاعمال، بديش انسى حدا ولكن بشكر كل رجال الاعمال اللي دعمت فريق مكابي الاخاء المصري.
1: نعم
0: ان شاء الله انه بتزبط معنا ان شاء الله.
1: الطاقم الاداري اخي ماهر، هل ادخلتوا عليه عناصر جديده من نفس الاداره اللي كانت العام الماضي؟
0: بفكر عندنا طاقم الحمد لله ممتاز، ماهر حامد، احمد الحلو، وسيم نصره، محاسب الفريق ربيع جبارين، كمان المسؤول عن المصاري مأمون شحادي، بديش انسى واحد من الاداره، كلياتنا احنا مجموعه اللي بهمها البلد وبهمها مصلحه البلد وبهم نجاح الفريق والفرحه اللي تعوم على بلد الناصري اللي من زمان ما فرحت. اخ نبيل انت شايف اللي قاعد بتصير، قافه العنف اللي بيستجري بالوسط العربي، ان شاء الله انه احنا نكون قدها وقدود ونفرح اهل بلدنا اللي يكونوا فرحانين بهذا الفريق.
1: ما بدي أسألك عن معسكرات التدريب في الخارج، الظروف صعبة والماديات والإمكانيات، بتصور مش راح يكون في معسكر كما عودنا الأخاء بسنوات ماضية.
0: معسكر التدريب هذا كان بالزمانات إنه يعني زي ما تكون بكلها بالعامية
1: بونس
0: نبيل، يعني تطلع لغاد بس عمليا مشوار ولا تستفيد ولا إشي، الوكلاء المعسكرات كانوا يضحكوا على كل الفرق. يعني تطلع على بلغاريا يعملوا لك مباريات، تيجي تطلع مع مين انت بدك تلعب مباريات وديه، تلاقيهم شو فريق تاكسيات شو فريق تكيات. يعني اليوم
1: مصيبه، هاي مصيبه، هاي مصيبه. تقدر بالبلاد كمان تعمل معسكر 5 أيام بالشمال او باي موبيلات او بالشمال بالهضبه كمان. اخي ماهر انا كل الشكر لك اولا، وبتمنى لك النجاح وكل الخير باخاء الناصري حبيبي. الله يخليك، شكرا شكرا، الى اللقاء، سلامات. 17 دقيقة الآن هي الساعة بعد الثالثة، أمامنا فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنواصل.
2: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن حكاية وفن.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
6: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين في مجلتنا الرياضية، نعود ونتابع معكم. إذن كنا مع قضية إخاء الناصرة، الأمور يبدو أنه تسير وإن كانت بهدوء نوعا ما ولكن نحو الإيجاب، يعني ينظرون لتأسيس ودعم هذا الفريق من ناحية مادية أولا، من ناحية إدارية ما شاء الله، والآن

يعني تبقى الأمور على الكابتن علاء صايغ المدرب الذي سيعد الفريق للموسم القادم. وطبعا الإدارة تسعى لتسجيله في سلطة مراقبة الميزانيات وبحاجة لمبلغ 700 ألف شيكل كضمان. اليوم عندنا مباريات المفروض تكون مباراة بين جامايكا وجنوب أفريقيا، بنين أمام النيجر، أنغولا مع موريتانيا، سلوفاكيا أمام مونتينيغرو، مباريات ودية تحضيرية لقبيل كأس العالم.

إذا حول المونديال، كما ذكرنا المونديال على وشك أن ينطلق يوم الخميس القادم في المكسيك. المفروض تكون المباراة الافتتاحية في المكسيك طبعا، والافتتاح سنكون بعد لحظات مع هيك بعض المواعيد والمباراة التي ستجري في المرحلة الأولى من هذا المونديال. إذا بعد أشهر من الاستعدادات والانتظار والدراما في صعود المنتخبات و فشل منتخبات أخرى، على رأس منتخب الإيطالي طبعا والمنتخب الإسرائيلي كمان فشل. إذن يوم الخميس 11 يونيو عند الساعة 10 بتوقيتنا، انتبهوا، في المجموعة الأولى المكسيك ستفتتح كأس العالم في مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، أكبر عواصم العالم طبعا. المكسيك ستلتقي جنوب أفريقيا، هذه مباراة الافتتاح، هاي مباراة الافتتاح إذن يوم الخميس. أما يوم الجمعة فراح تكون مبارتين يوم الجمعة، انتبه، وعند الساعة 5 فجرا خميس جمعة يعني الصبح، المجموعة الأولى في المكسيك كوريا الجنوبية أمام تشيكيا، في 10 ليلا ستلعب في كندا مع البوسنة. يوم السبت 13 يونيو في هيك عدة مباريات مثيرة، انتبهوا، عند الساعة 4 فجرا يوم السبت، جمعة سبت، أنا بقول يوم السبت صباحا يعني يوم السبت الساعة 4 الصبح فجرا بعد صلاة الصبح، في لوس أنجلوس الولايات المتحدة ستلتقي الباراغواي، وفي 10 في المجموعة الثانية في سان فرانسيسكو برضو في ولاية كاليفورنيا القطر مع سويسرا. نيجي ليوم الأحد وهو مثير جدا، انتبهوا لعشاق الكرة العربية والبرازيلية، عند الساعة 1 يعني كمان مرة التوقيت شوي راح يكون في إشكالية، انتبهوا، الساعة 1 دائما بيجي يعني يوم ثاني، بمعنى آخر 1 يوم السبت، سبت أحد يعني يوم السبت بالليل بيخلص السبت، يوم الأحد والجواب بيكون الصباح الساعة 1 في المجموعة الثالثة بمدينة نيوجيرسي في ملعب الميت لايف، رهيب كنا فيه العام الماضي، البرازيل ستلتقي مراكش. إذن البرازيل والمغرب الساعة 4 الصبح ما بتنتهي هذه المباراة، وإذ بمباراة أخرى نحن بنحكي عن صباح يوم السبت 14 انتبهوا في بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة، هايتي سكوتلاند، ما تصورش ده في حدا معني بأي المباراة. والساعة 7 برضو صباحا في المجموعة الرابعة في كندا أستراليا مع تركيا، نيجي للمغرب تصير الساعة 8 توقيت رائع في يوستن في تكساس في الجنوب الأمريكي، ألمانيا مع كورساو والله يستر من النتيجة، وعند 11 المباراة هذا النهار بنتي في مباراة المجموعة السادسة في دالاس برضو في تكساس، العاصمة هي مش عاصمة، هي أكبر مدن في تكساس، هولندا مع اليابان. إذن نجمنا المحبوب الرائع محمد أبو فني بعد سنوات قضاها في متألقا في الدوري الهنغاري وحائز على البطولة والكأس والألقاب والمشاركة في الدوريات الأوروبية، إن كان بالشامبيونز ليج وإن كان بالليغا الأوروبية، عم نحكي عن كابتن محمد أبو فني الذي نهائيا كما فهمنا انتقل رسميا مقابل مبلغ، أولا يعني المبلغ الأولي 1,200,000 يورو مع بونص قد تأتي مكافآت أخرى قد يصل المبلغ إلى 1,500,000 يورو، انتهت اتفاقيته مع فريق فرنس فاروش، هو يعني أعظم الفرق وأكبر الفرق وأول الفرق في هنغاريا، والآن ينتقل إلى فريق النجم الأحمر هاكوخابا دوم ريد ستار في مدينة بلغراد عاصمة صربيا، سيلعب هناك الاتفاقية لثلاث سنوات أعتقد، ومقابل يعني تحسين بشروطه المادية، وطبعا نحن سنتابع مسيرة كابتن محمد أبو فني عبر برامجنا القادمة والمختلفة. سخنين أيضا كما يصلني الآن، يعني هنالك قلق كبير

0: في سخنين وضع الفريق مش معروف في كثير، والجمهور وصلتني رسالة أيضا من أحد المشجعين المحروقين على الفريق وأن الفريق يعني ما في يعني أخبار بتصور القلب حتى الآن، لا أدري لماذا. نحن إلى حكينا عن النجم العربي المحبوب كابتن محمد أبو فني، يعني دائما بنقول فرخ البط عوام، وينضم إلي الآن الوالد كابتن الأستاذ سامي أبو فني. سلامات أخي سامي.
1: سلامات أخي نبيل إلى كل جميع المستمعين.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، بس بداية يعني اسمح لي كثير أن أعزي صديقي وأخي الأستاذ محمود عسلي بوفاته،
0: أبو أسامة.
1: أبو أسامة
0: كبير الإداريين بكفر قارع، رئيس الإدارة في أبو الكفر قارع سابقا، رحمة الله عليه.
1: وكان مدرب على فكرة، كان أول من درب بمحمد
0: يا الله،
1: من جيل الصف الثاني، هو اللي طلع على جيل صف رابع، يعني كفز سنتين من أول مرة، يعني صف ثاني يلعب مع الرابع.
0: عزيز، بعز على الكل،
1: كثير عز علينا يعني، وعلى البلاد وعلى أهلنا هون، ولا يعني والفرق
0: بدون شك، وعلى الحركة الرياضية. وأنا بضم صوتي لصوتك أخي سامي، وأنا بعزي أبو أسامة، أهل لأبو أسامة، العائلة الكريمة، الأولاد والعائلة بوفاته. كان بالفعل علم في رياضة كفر قرع الأستاذ محمود عسلي أبو أسامة، الله يرحمه ويطول بعمارك عزيزي.
1: يسلم شكرا.
0: أهلا حبيبي، نجلك حبيبك تربايتك محمد أبدع في هنغاريا. تعال وش نلخص مسيرته 3 سنوات أعتقد اللي قضاهن في فرنس فاروش هنغاريا.
1: نعم، محمد فات على فريق فرنس فاروش الهنغاري، وفي خلال 3 سنوات كان العقد تبعه 3 سنوات زائد سنة، طبعا خلص 3 سنوات حضر فيهن 35 هدف،
0: وخاصة يعني خاصة بموسمه الأول. عادة يعني يصعب على كل لاعب بأول موسم يتأقلم، يعني أنا بعرف أنه كان بطل الأسيستم في الدوري الهنغاري هناك، وهنا من هنا اكتسب شهرة.
1: نعم، في السنتين الأولانيات نعم كان البطل فيهن، وصل 35 أسيست طبعا، وسجل 14 هدف. في السنة الأخيرة حتى في السنة الثالثة يعني سجل 4 أهداف و10 أسيستم، بالرغم أنه لعب بس بالنص الثاني من الليل من الدوري.
0: شو هنا أعطيني سامي، أوقفك هنا أخي سامي، يعني ما اعتمد عليه المدرب الجديد، يعني من النص الدوري وللآخر شارك بشكل فعال أكثر، شو اللي صار بينه وبين المدرب بالمرحلة الأولى كلاعب كنجم بالفريق والجمهور بحبه يعني والشعب معه يعمل، يعني أنا مستغرب اللي صار بينه وبين المدرب.
1: نعم، يعني إذا بتفتح حتى اليوم يعني الرأي العام بالفريق، يعني كان عنده خلينا نقول نموذج إنه يعني يدرجوه من 1 لـ10، فبتلاقي معظم الجمهور درجوا بين 9 لـ10 يعني. واو. حتى
0: واو.
1: اللي صار هو إنه في السنة الماضية كان محمد عنده عروض كثيرة، منها في الصين ومنها في تركيا ومنها في روسيا ومنها حتى في الدرجة الثانية في إنجلترا. فطلب إنه يعني يحاول ينتقل لفريق أعلى طبعا بعد النجاحات اللي صارت عنده. المدرب ما أعجبه الفكرة، ما أعجبته الفكرة، فجاب لاعبين في الوسط،
0: واضح انه المسألة مش مهنية، المسألة وكأنه نوع الانتقام.
1: أكيد مش مهنية، هو بيعرف انه مش مهنية،
0: أكيد.
1: المدرب بيعرف انه مش مهنية، اللاعبين والمدربين بيعرفوا يعني. بس هو برضو يعني لانه هو خلينا نقول لاعب مهني، يعني برضو اعطى الكريديت للاعبين للمدرب، قال له انت اعمل بدك اياه، انت جبت لاعبين تفضل خليهم يشاركهم. يعني فيش عنده مشكلة، ما كانش عنده مشكلة.
0: الآن يعني كيف تقييمك، قديش تنطع علام، يعني أنت راضي عن ما أعطاه يعني محمد، وصار له اسم وأعتقد ترك بصمة في الدوري الهنغاري، واسمه معروف في كل هنغاري الآن.
1: طبعا أولا هو كان أغلى لاعب هناك وأفضل لاعب في الـ3 سنين الأخيرة كان هناك في هنغاريا، مع كل يعني الأشياء اللي السنة النص الأول. طبعا احنا راضيين على لعبه وعلى أدائه وتميزه، لانه يعني خلينا نقول ترك مكابي حيفا في لاعب خط وسط رقم 6 أو 8، وكان في لاعبين كثير هناك نجوم اللي اخذوا قسم من الاهداف ومن التحضيرات، وهو يعني كان اكثر يعني داعم لهذا في الوسط المتاخر، خلينا نقول الديفنسيفي يعني خلينا نقول. فهنا ستاينكوفيتش لما يجي على ما فرانس فاروش لاعب يعني مشهور جدا، وكان لاعب انتر ميلان
0: معروف مدرب محبوب كمان بصربيا،
1: ومحبوب كثير، فهو قال له انت بدك تلعب لقدام على نمرة 10 يعني خلينا نقول أو 8 وكل الطبات التي تيجي لإلك، فحولوا من لاعب يعني ديفنسيفي أكثر
0: إلى لاعب هجومي أوفنسيفي أكثر حتى لأنه

0: تميز بالضربات القويه من بعيد وممكن يسجل اهداف من ابعد.
1: نعم صحيح، يعني اقول لك كان يستعمل عقله كثير يعني في التدخيلات، الطبات كان كثير يعني مهم جدا يعني كانت عنده لمسات رائعه في النص الاول، حتى في اللعبات اللي كان يخسر كان عنده معدل 3 أو 4 يعني تمريرات اللي هي
0: حاسمه
1: تعد يعني
0: حاسمه بسموها
1: حاسمه. نعم
0: نعم حاسمة. سامي التأقلم، اعطيني فكره عن مش وين تتأقلم في هنغاريا، قضيه اللغه هناك والعادات والاكل والمشرب وما لذلك، حاسس انه محمد يعني وين ما حطيته بجواكف، انا هيك عندي شعور من شخصيته منه.
1: طلع هو لاعب اللي يعني لاعب جمهور، هو في لاعبين اللي بحبوا الجمهور
0: صحيح، والجمهور مزبوط مزبوط
1: يعني بتعاون معه وبتعاون
0: في لغه مشتركه يعني، حتى لو بالخفية صحيح مزبوط
1: بالضبط. هاي كانت له مثلا مساعد كثير. اثنين يعني انت بتعرف انه هنغاريا هي يعني زي تقول جزيره او يعني خلينا نقول للوسط حتى للاسرائيلي يعني،
0: مظبوط محج للاسرائيليين صحيح
1: يعني كثير اسرائيليين وجمهور عربي ويهودي عربي ويهودي، حتى في الاعياد لما كنا نروح عنده كانوا يلاقونا بنص الشارع حتى المشجعين العرب اللي من عندنا.
0: كم مره سامي يعني كم مره صار لك تطلع لعنده انت والمدام؟
1: كم مره سؤال صعب
0: بنعدوش
1: يعني اذا بقول لك 20 مره بتقول لي مش مضبوط.
0: طيب استبدك يتغير الشيف رئيس على صربيا.
1: لا صرت عامل كرت على صربيا يعني.
0: واو, واو واو واو واو انت عارف رايح على فريق برضو طلباته عاليه وجمهوره صعب جدا، وهذا فريق ماخذ البطولة هناك حكر في الدوري الصربي، أي تعادل مع الفريق المنافس البارتيزان دغري بيؤدي إلى إقالة مدرب هناك، ولا ما سمح الله إذا خسارة كارتي عندي زي ما صار مع باخر في حينه بتذكر. السؤال مفيش خوف من هذا الفريق حسب رأيك أنت، ولا هو شجاع بيعرف حاله وين رايح؟
1: هو بيعرف حاله انه الفريق يعني ببني يعني خلينا نقول بلاقمه زي القفاز على الايد يعني، بس وبعرف انه يعني من اكثر الفرق المشجعين يعني بطء
0: محروقين
1: محروقين يعني ف ان اقول لك انه مش راح يكون صعب، راح يكون صعب يعني بالفعل يعني مش زي هنغاريا يعني أهدأ. الفريق وجمهور هادي
0: أيوة
1: يعني
0: أيوة أيوة. صحيح
1: بس هناك لا هناك صاخب جدا يعني وانت لاحظت انه لما لعبوا مع مكابي حيفا كيف كان الجمهور
0: شفت الديربي كم مره الديربي مع النجم الاحمر والبارتيزان، مش معقول هذا من يعني من اسوء الديربيات في اوروبا
1: في البلقان اكيد
0: لا واضح
1: ديربي في البلقان اكيد اما زي ما تقول مثلا زي في تركيا باشكتاش او جلاتاسراي
0: بالضبط مظبوط مظبوط طبعا احنا يعني من نافل القول نقول انه اتفاقيته اكيد حسنت وشروط العمل افضل بكثير مما كان في فرنس فاروش.
1: نعم هو يعني بالاخر يعني اللاعب يعني المفروض انه يعني بده يعتاش من هاي الامور يعني، وعاده الفريق اللي بحبك واللي بده اياك واللي يعني بيطلب خدماتك افضل او المدرب افضل مما تروح على فريق
0: 100%
1: اللي ما بده اياك او انه مثلا انت تكون موجود فيه.
0: صحيح
1: دائما لازم اللاعب او اللاعب افضل يروح عند المدرب اللي بده اياه اكثر يعني، فهو بيكون عنده كريديت عالي يعني جدا ساعتها، وبيكون عنده طبعا ثقه بالنفس اذا المدرب بدك اياه وبجيبه المدرب فانت بتكون لاعب المدرب.
0: نعم سامي لابد من سؤال، براك باخر درب هناك، صار في تواصل بينكم بين باخر وبين محمد مثلا اعطاه بعض الفكره معلومات عن النادي كيف لازم يتصرف؟ لابد انه في تواصل.
1: لا ما اظنش انه ما كانش اي شيء، بس المدرب نفسه ستانكوفيتش اللي طلبه
0: كمان هو عارفه لانه ذاك عارفه من هناك صحيح مزبوط.
1: اثنين في كان عنده باسيتش اللاعب الاسطوري اللي كان في شو اسمه في مكابي تل ابيب وهو لعب برضه ايضا صديق جدا لمحمد في فرنس فاروش، كان يعني هو راس الحربه في السنه الماضيه فهو كمان صديق له. في كمان اخرى لاعب اللي هو بيلعب بالباسيتش اللي بيلعب بال من ناحيه الدفاع المتاخر يعني في عنده لاعبين.
0: امتى هو امتى رجع هو بالبلاد ولا بعده لسه ما رجع هيك؟
1: هو بالبلاد خلال هذا الاسبوع اخر الاسبوع لازم يسافر لاختبارات طبعا
0: اختبارات وعنده فحوصات اعتقد وكمان شوي
1: طبيه يعني عمليه
0: كمان شوي يعني بعد المونديال كمان كاس الشامبيونز ليج بده يكون هناك. انتوا ناويين تجوزوه ولا لسه؟
1: ان شاء الله سنتجاهي.
0: طيب اخي سامي انا اشكرك عزيزي وبلغوا تحياتي لمحمد. كان بيشرفنا ان يكون معنا بالاستوديو كمان، اذا وقت بيسمح له راح نتواصل معنا كل حال. انا اشكرك عزيزي.

0: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: سلامات، إلى اللقاء. سلامات. الوالد لاعب كان أيضا موهوب، سامي أبو فني، ويعني خير ما ربى من لاعبي كرة قدم من أبناء. محمد اليوم لاعب نجم في فريق النجم الأحمر، نجم انضم إلى نجم آخر، غير الزي الأخضر لزي أحمر، راح يلعب مع النجم الأحمر. أوكي، فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل. راح نحاول نكون بالعراق، كنا نحكي مع الصحفي الزميل المحلل هناك بسام رؤوف حول تحضيرات المنتخب العراقي ومباراته اللي امبارح فاجأنا فيها بالفعل، فاجأ كل الصحافة الأوروبية بتعادل أمام منتخب إسبانيا، إسبانيا في إسبانيا مرشح للفوز بكأس العالم، تعادل 1-1. فاصل.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب14.90 شيكل. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب10.90 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب10.90 شيكل. محارم عطرة لورين ب10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب10.90 شيكل. منظف جالي فيري أصفر لتر و190 ميل ب15.90 شيكل. ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب100 شيكل. وسداسية ماء نفيعوت 1.5 لتر ب10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم. سوبر ستار هو ملك الأسعار. جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل. ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب189 شيكل. عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل. كولر ب299 شيكل. غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل. وفرن مبني AEG ألماني ب1000 390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

إذن هذه عودة حوالي 38 دقيقة تماما بعد الساعة الثالثة. نحاول أن نكون في الكبابير مع أم زيدان حول الأوضاع في فريق الكبابير الذي لعب الموسم الماضي في الدرجة الثانية بعد سنين طويلة. يعني كان لم يكن فريق أصلا وكان في حركة رياضية في هذا البلد، ويبدو الأمور هناك شوي تراجعت نوعا ما، إشكالية حاصلة. نحن سنحاول هيك ربما ننجح بالتحدث إلى الأخ وأم زيدان حول أوضاع الفريق الكبابير، وبانتظار أيضا أن يستجيب إلى ندائنا الكابتن بسام رؤوف المحلل العراقي حول إنجاز المنتخب العراقي يوم أمس في مباراة تحضيرية، ونتناقش في إمكانية نجاح المنتخب العراقي الذي كان له يعني باع طويل خاصة في البطولات القارية، خاصة في آسيا أعتقد وفي منطقة الخليج حاز على عدة بطولات. أنا أذكر بطولة آسيا لما فاز فيها أيضا مش من زمان، وأيضا بطولات العالم العربي والدول العربية. المنتخب العراقي يشمل عدد كبير من اللاعبين المهاجرين المغتربين من مواليد ألمانيا، من مواليد السويد، من مواليد النرويج والدنمارك، وهم لبنة أساسية يعني في منتخب وطنهم. يعني رغم أنهم ولدوا

0: المرات يأتي بهدف التعادل في هذا اللقاء. الله الله الله على أسود الرافدين. نعم ردة فعل جميلة وهدف في هذا اللقاء. ميرخاس دوسكي في هذه المباراة قال للكرة اذهبي وعارقي ودوني في هذا اللقاء.
1: إذن لاعب برضو من أصول يعني من أصول عراقية، لاعب مغترب في الدنمارك أعتقد، هو لاعب من الأصول الكلدانية والأشورية من سكان منطقة أربيل أو من شمال إيران، يعني من شمال عفوا العراق. هذا اللاعب انضم إلى المنتخب العراقي. نحن نقف عند هذه الأغنية ثم نعود لنواصل معكم.

0: حتى الآن للأسف يعني أنا أعتذر حتى الآن لم ننجح بالتواصل مع بغداد مع الزميل الصحفي هناك. نسأله عن منتخب العراق وعن تحضيراته وعن إمكانياته في المونديال القادم وأيضا الكبابير بعد ما رتبنا مع وئام زيدان، ولكن يبدو أنه الاتصالات غير متاحة في الكبابير، صعوبة في الاتصال هناك. سنحاول أيضا أن نكون في المغار، ربما إشكالية الملعب في المغار لا أدري إذا حلت، وكانت أحد أسباب مثلا أنه المدرب فخري عساقلي اللي أعطى الكثير في بلده أنه يعني جنب أنه يوقع مع الفريق، كانوا يعدوا شروط. حتى نوضح الصورة بالضبط ماذا يحدث في المغار وماذا يحدث مع الكابتن فخري عساقلي، ينضم إليه هو الآن بالفعل. كابتن فخري سلامات عزيز، تحياتي.
1: سلامات أخ نبي، سلامات.
0: أنا بذكر في حينه في آخر حديث بينه وبينك كان عن قضية مستقبلك وعملك كمدرب، عارف كان عندك نوع من ليش أقول إحباط، يعني تراجع إلى الوراء، لأن الظروف اللي أنت بتطلع عليها والتحديات اللي بتحبها أنت ما توفرت في المغار. هل تطور شيء، تغير شيء في هذا البلد؟
1: في الحقيقة أخ نبيل لا، لحد اليوم ما غيرش ولا أي شيء، عدا عن ذلك انه انا بعدني مش مقرر انه اكون في الفريق بشكل نهائي. اذا

0: بعدهم الصعوبات هي نفس الصعوبات. صح الاثنين الفايته لما رحنا هاي البلديه هي اخرج الفريق لضمت الفريق لجمعيه في البلديه بعد 3 سنين ما كانت جمعيه عند الفريق كان. بس هذا بيقولش انه الوضع الماديه شوي كان احسن وانه اللاعبين اخذت مستحقاتها. طبعا هذا اشي اللي هو منيح مش عاطل بس من جهه ثانيه اليوم احنا بعرفش وين الملعب البلدي بيجهز اذا بيجهز ثاني بعرفش.
1: في شغل يا اخي فخري بتشوف انه في شغل على الارض الواقع ولا كمان ما فيش؟
0: لا هنا عم بيشتغلوا انه هي يجهزوا الملعب بس من جهه ثانيه الاشي مش معروف وين. بتمنى انه يكون في الاشهر القريبه لانه الاشي راح يكون لمصلحتي مصلحه النادي اللي عندي. بس احنا طبعا قعدت مع الاداره مرتين صرنا قاعدين ولحد اليوم ما توصلناش ولا لاي اتفاق ولا اي حل. في بعض الامور اللي طرحتها انا واني بعض الامور اللي طرحوها لحد اليوم ما فيش اي اتفاق. وطبعا هن مش راح ينظروا استنوا كثير وانا مش راح.
1: طب هذا السؤال انه لا يمكن انك تنتظر انت وهن ينتظروا والدوري اوتوتو زي ما بيقولوا. لا يمكن انت بدك تستنى. بتصور انه اجتك عروض كمان مش قادر تتخذ اي قرار بهي الحاله.
0: صراحه طال عندي تقريبا 3-4 عروض ومن لحد اليوم بعد ما حتى جوابات ما رجعتش. وفي فريق تل التنانه تقريبا شهر بالاخر جربوا مع مدرب لانه بالحقيقه هو قلبيا وذهنيا وكيف بيقولوا قلبي مع مكابي بن هلال مغار لانه هذا الفريق الابن الثالث كيف حكيته قبل مره.
1: هذا هو مزبوط.
0: بس اذا الابن الثالث بده يكون ابن عاق انا شو بحاجته صراحه يعني.
1: صراحه حكاك مزبوط اذا ما فيش اداره تشتغل وتتخذ قرارات بالوقت المناسب وبالتوقيت المناسب انا اعتقد حر المدرب انه يتصرف رغم انه بعز عليك. بتخيل متعز بعز عليك بهي الحاله يعني ماذا تعمل في فتره الصيف يعني هل عندك اللي تقوم بتدريب الناشئين والاولاد يعني مشغل حالك؟
0: كان برضه عرض بعدك أثنبي اللي راح يكون من أول الناس اللي راح يعرفوا عرض من فريق الشبيب نوع عرض ليجا تعال. بس بعدني برضو ما خدش القرار لازم يكون حد أو اثنين في القرار طبعا. وبس أنا اللي حكيته لإدارة مكتب نائب غار اللي حكيته لازم أحكي حكيته والقرار عندهم إذا هم وافقوا برضو بنرجع نقعد أخرى مرة ونفتح الموضوع إذا لا فمنقول لهم سلامات.
1: امتى القرار؟
0: ان شاء الله لحد يوم الاحد قرار نهائي.
1: نهائي. وهذا بعز عليك طبعا هذا يعني اي قرار غير
0: اكيد.
1: يا الله عارف شو ممكن نفس الوضع بتصور بكل مجتمعنا العربي. السؤال لابد من سؤال نتطرق للمونديال عزيزي وبتصور عارف شو بتوافقنا الراي مش نفس الحماس اللي كان بالعالم وخاصة من منطقتنا ومجتمعنا زي المونديال اللي كان في قطر؟
0: طلع حسب رأي الحرب اللي صارت والحرب اللي لحد اليوم هي بعد ما خلصت شيء هدت مش قامت بس الحماس هدت الناس
1: ولاي.
0: في الحقيقة الاشي كثير محسوس يعني لو أنا قاعد مع ناس بنحكوا انه هيبة المونديال مش نفس هيبة المونديال مع انه بالنسبة للأرجنتين هيبة العالم يعني. بس طبعا تجيه راح يكون تجيه اكيد بس نجاة ثانية حقيقة برضو انه بفكر انه عشان المونديال في الولايات المتحدة واستعاد صعبة وهذا عن ذلك الحرب بين الولايات المتحدة اسرائيل ايران كله هذا
1: مش بس هذا يعني الظروف السياسية والجيوسياسية كمان اعتقد انه قضية البعد وقضية التوقيت كمان يعني غير مناسبة بتاتا لمنطقتنا يعني مباراة الساعة 1 فجرا والساعة 4 والساعة 5 الصبح والساعة 7 مش معقول يعني.
0: انا بواسي حالي بقول انه انا دائما بقول على الساعه بقوم كثير الساعه 5:30 6 بقوم الساعه 5 مش مشكله احضر الارجنتين بواسي حالي تعرف.
1: 48 منتخب بيسالوني يعني شو بترشح مع مين مش عارف اقول ما بديش بقدرش ارشح فريق يعني. شفت امبارح اسبانيا والعراق فاجئوني العراقي شفت الجزائر مع هولندا فاجئوني مش معقول يعني.
0: اسبانيا خلينا نحكيها صراحه من ابيك اسبانيا امبارح لعبوا في تركيبه ثالثه بتوقع
1: يا استاذ فخري بتركيبه رابعه اسبانيا بتغلب يا زلمه شو مالك.
0: صح لازم هي اسبانيا حسب راي فرنسا اسبانيا راح يكون الشان الكبير وطبعا
1: التجربيه هي مش مقياس التجربيه يعني بيخسروا مع الساحل العاج فرنسا اعتقد مش طبيعي يعني
0: كم. لا هذا مش مقياس صراحه مش مقياس. فرنسا فريق اللي عنده ثلاث كوادر
1: مين بترشح فرنسا فخري

0: طلع انا بصفتي مشجع ارجنتيني مبهك بقولوا مستحيل مستحيل ارشح فريق بس بعتقد انه فرنسا فريق
1: اوكي يعني. مين بدك اياه مع النهائي؟ مين بدك الضلع الثاني، فرنسا ولا البرازيل تكون مع الارجنتين؟ هناك
0: البلح. انا صراحه هاي المره ودي البرازيل عشان نكسر شكتهم.
1: واي واي واي واي سجلت انت مسجل فاكري اذا صارت هاي بتكون عندي ضيف انت بالبرنامج. اشكرك كابتن، سلامات عزيزي، سلامات الى اللقاء. اذا النتيجه التركيب الثاني الثالثه فخر عساقلي مشجع عاشق الكره الاسبانيه مشجع رابطه مشجعي البرشلونه محمود ابو شيقه. سلامات كابتن.
2: سلامات شو اخبارك؟
1: انا منيح. امبارح استمتعت باداء المنتخب العراقي مش الاسباني. انا يعني هو بيقول لي فخري انه تشكيله ثاني او ثالثه حتى ولو
2: اول شيء منتخب اسبانيا لاعب كامل ما مش بتشكيله ثانيه الا الموجودين بيلعبوا اساسيين تركهم يعني بس انه بالاخر وديه وبعدين يعني كمنتخب عراقي ممتاز جدا
1: صراحه فاجئوني
2: طبعا بقياده نجمهم الجديد الى رئيس الكره حاليا اللي هو يونس محمود العظيم اللي عم قاعد بيشتغل شغل حلو بالكره العراقيه بقدم اشياء جدا رائعه نتمنى لها بالتوفيق ان شاء الله وكل النجاح.
1: إيه، انت مطمئن المنتخب الاسباني بتصور انه بضل يعني تبقى اسبانيا باي تشكيل كانت دائما مرشحه على الاقل للمربع الذهبي واذا مش لكاس العالم؟ انا بتصور انه يعني نفس اللي كان بده يكون هذا المونديال اسبانيا مرشحه.
2: ذكر مره في واحد قال اذا برشلونه بخير اسبانيا بخير.
1: يا سلام.
2: في 2010 اخذوا كاس العالم استني اظن انه راح يوصلوا بعيد ان شاء الله.
1: شو ليش ربطتها مع برشلونه يعني؟
2: ما لا يعني ثمانية من لعيبه برشلونه باسبانيا بالتشكيل الاساسي
1: مش هوين.
2: مش سهل تلاعب ثمانية اللي هم متناغمين مع بعض ما احسن مراكز واحسن لعيب بالعالم.
1: واو. السؤال انه هذا المنتخب الاسباني يمكن كمان بالفتره السابقه اعتقد برضه ما بتمتع بمهاجم صريح عنده اللعب الجماعي اللي الكل ممكن يسجل اهداف من خط الوسط برضه ما في عنده ذاك المهاجم الصريح. يمكن اويرا سافال بعد تصور انه ممكن هو يكون يعني ممكن
2: اخر مهاجم صريح كان باسبانيا هو مراتا
1: وتوريس في قبله مظبوط صحيح.
2: اذا بتذكر بال2000 لحد 2007 اسبانيا كانت توصل ربع نهائي وتروح. بال 2008 لما راجونيس ما استدعى راؤول جونزاليس على المنتخب ولعب بثلاثي هجوم بس مش صريح. خلص ثلاثي هجوم مش مهم من الهجوم. واخذوا اليورو وبعدها بلش الانطلاقه اللي هي كاس العالم واليورو.
1: واليورو صحيح.
2: ممتاز ممتاز يعني اسبانيا لا خوف عليهم.
1: ما تخيل
2: عندهم تشكيلتين يعني واحد برا واحد جوا.
1: بتصور حقيقة مظبوط لا خوف على اسبانيا وعلى ايطاليا كمان فيش خوف.
2: ايطاليا ما زينا بدهم يجيبوا بزر كاري ويقعدوا يطلعوا.
1: محمود اعطيني فكره يا اخي ايش اللي بصير ببرشلونه يعني بتحدث بتعرف صار له الفريق ميت من حيث التنقلات والميركاتو من سنوات شو اللي صار عندهم شو فجاه صار في عندهم اموال وصاروا يقدروا يتصرفوا يشتروا لاعب ب 80 ولاعب ب 100 كيف يعني الاشي هذا؟
2: خلينا نصحح شغله للجمهور مش لان يعرف برشلونه دائما بك معاه مصاري بس في الفير بلاي اللي هو بيعطيك سقف الرواتب يعني بيجي بيقول لك تعال اذا انت عندك المدخول او الهخنصوت اعلى من الهوتساوت فانت تقدر تشتري يعني مثلا عندك 100 مليون يورو رواتب تقدر تجيب لعيبه الى لحد ال 100 مليون تدفع لهم رواتب.
1: واللي دمرهن الاجور اللي كانت بالرئيس السابق اللي شو اسمه ولا ذكرني
2: بارتيميو حتى لما انت عندك الهوتساوت اكثر من الهخنصوت
1: مصروفات
2: فايوان فكل يورو بدك تصرفه بدك تحط أربعة كباله
1: يعني معنى آخر هن عملوا توازن بين المصروف والمدخول زادوا المدخول كمان قضية الملعب إنه صار يتسع أكثر وباعوا كمان رعايات وما إلى ذلك صار في عندهم دخل اللي بيقدر يأهل إنه
2: نعم وطلع ليفاندوفسكي اللي كان ماخذ مساحة كبيرة
1: ليش كان معه شو هذا 28 سمعت أنا معقول
2: حوالي 30 صافية
1: الله أكبر 30 صافية يعني أظل 60 عبارة تقريبا
2: طبعا ضرب اكيد 102 اي نعم اي نعم ارقام خيالية بدها ناس معها بروفيسورية بالاقتصاد مشان تحل لك امور.
1: بمعنى اخر الفريق بحال جيد بالنسبة للتعزيز شو رأيك انت يعني سمعت انه
2: سيلفا
1: كان مستقتل انه يوقع حتى

0: قبل المونديال اليوم يكون ستوب بعد المونديال بقرر، بمعنى آخر وكأنه يفكر ببديل آخر، معقول؟
1: هو زي ما تقول برشلونة بدهم يعاملين زي تريك هلو إنه بحالة إذا جابوا برناردو سيلفا أتلتيكو مدريد بدي يعملهم عضلات على خوليان ألفاريز هلو فهم حطوا ستاند، يعني مش حطوا ستاند باي، قالوا له انت عندنا بس ارتاح خلينا نخلص الخرافيه للكبيره وبعدين نرجع لك بس انت عندنا.
0: طيب وبرضو يعني برضو ألفاريز انا مش شايف انه هذاك المهاجم الصريح رقم 9 زي ليفاندوفسكي، على الاقل هو مهاجم مزبوط يجيد اللعب بداخل الصندوق بس مش 9 صريح مثل ليفاندوفسكي، مش هيك؟
1: هو هيك شيء بس ألفاريز في نوع من اللعيبه اللي الطابه بتحبه مش هو سو بحب الطابه، يعني هو الطابه بتجيله يعني خلص وين ما يكون تيجي لعنده
0: فعامل بذكية. رونالدو واحد منهن، ومنهن بذكر أنا جارد مولر تبع ألمانيا ذاك، وين ما بتطب بالستاش بيجي الطاب لعنده بتحرك
1: شو وين ما في وين ما الطب فيه في كان لحيب اسمه باولينيو يلعب مع برشلونة كان نفس الميزة.
0: نعم إذن أنت يعني لا تعول على التعادل بين العراق وبين الإسبان إنه مجرد مباراة تجريبية كمان اللي بخلي فرنسا تخسر مع الكاميرون وهولندا مع الجزائر اليوم برشحوا هولندا تكون بالنهاية يا سيدي، معقول؟
1: مدري سمع هولندا ممكن توصل النهاية بس تاريخها بيقول أنها بتاخذ لا كأس ولا عايشة.
0: لما صاروا خسرين كم مرة بالفاينال؟ ثلاث مرات؟
1: أربعة، ثلاث مرات أو أربعة مش ذاكر بالضبط.
0: ثلاثة لا ثلاث نهاية ثلاث نهاية والرابعة بعرفش إذا الرابعة ثابتة عندي، يعني يبدو لي إنه اللي اتكهر في حينه آخر ثلاث مونديالات كليمنت هذا الألماني رشح تكون هولندا في النهائي وتأخذ الكأس وتتفوز على البرتغال، تخيل.
1: هاي طابي، هاي طابي مدورة
0: كابتن محمود أبو شيخ دائماً.
1: بس عم نبيل عبر منصتك بدي أقول لك إشياء حلوة تسنين. أول شيء هذا مونديال السنة راح يكون مختلف نوعا ما،
0: متعب ومرهق وبايخ،
1: راح يكون في كثير مفاجآت حلوة لأنه كثير منتخبات اللي هي صغيرة بالعمر
0: راح تكون مفاجآت أنا متخيل.
1: وثاني شغلة لخاص يعني خاص عبر منصتكم جمهور برشلونة بالبلاد استنوا مفاجآت كبيرة سنتين، واحدة لحد 26 وواحدة بعد 26.
0: وانت بتعلنوا عن المفاجآت وانت من عارفين
1: هون انا يعني شخصيا طالع على انا شخصيا طالع على برشلونة من 16 ل 21،
0: بتبلغني
1: ومن هناك ببعث لك صورة وانت بعد تطلعني على الهواء. الو
0: إيش حلو حبيبي، بدنا نتمنى لك كل الخير والنجاح وتروح وترجع لنا باخبار طيبه اولا وبالسلامه. شكرا عزيزي،
1: ان شاء الله يعطيك العافيه.
0: سلامات عزيزي، سلامات. بهذا ناتي اعزائي الى ختام هذه الجوله من مجلتنا الرياضيه، نحن سنخرج الان الى فاصل اعلاني اخبار الرابع مع الزميل ادم حبيب الله. نهاركم سعيد وليلتكم اسعد، نلتقي دائما على خير، لكم مني كل التحيات وخاصه للزميله ليان حاج التي عملت اليوم في الهندسة الإذاعية والإنتاج، تحياتي لكم إلى اللقاء.
2: بس أمكور
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
4: أمكور فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وعقب بري على اتفاق وقف إطلاق النار قائلا إن الاتفاق يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم، واصفا إياه بالهجين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات عدة في الجنوب والبقاع عبر غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 ضحايا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عتشيت في قضاء النبطي. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية طلقات تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال التي وصفتها بالعدائية للبحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية على حد قولها. نفت أذربيجان ما نشرته قناة CNN حول نشر قوات إسرائيلية أو الهجوم على إيران من أراضيها. هذا ونفت المقال الذي تضمن ادعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية على الأراضي الأذرية على حد وصفها. أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل دكتور حسام أبو صفي أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، واعتبرت العائلة الخطوة بمثابة تصعيد خطير وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية. وقال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت أبو صفي إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة في التاريخ 3 حزيران يونيو الجاري، وذلك عقب تقديم طاقم الدفاع عنه استئنافا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد استمرار اعتقاله. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة مواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة جرى عملية إطلاق نار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جرى الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلطي شرق بلدة إذنا غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، النقب 19، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: كيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أنكور أنكور
1: أنكور. مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.

0: بدي 50 10 لحواش العين بعشرة لحواش.
1: وأخيرا هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيلي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وذلك يوم السبت 6/6، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلا وسهلا بكم في افتتاح بتيلي وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بتكون انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور.
3: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسن حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسن حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد أربع أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عقب رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قائلا إن الحكومة اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله. كما أشار إسلام إلى أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست بحربهم. كما أشار رئيس الحكومة اللبنانية

0: أيضا إلى أن المفاوضات مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمرا على حد قوله. وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وعقب بري على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قائلا إن الاتفاق يجب أن يكون كاملا شاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم، واصفا إياه بالهجين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات عدة في الجنوب والبقاع عبر غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأفادت مصادر طبية لبنانية بارتقاء 3 ضحايا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عتشيت في قضاء النبطي. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية في إطار عمليات التصدي للأعمال التي وصفتها بالعدائية للبحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية على حد قولها. نفت أذربيجان ما نشرته قناة CNN حول نشر قوات إسرائيلية أو الهجوم على إيران من أراضيها، ونفت باكو المقالة التي تضمن ادعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية على الأراضي الأذرية على حد وصفها. أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل دكتور حسام أبو صفي أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، واعتبرت العائلة الخطوة بمثابة تصعيد خطير وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة مواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة جراء عملية إطلاق نار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلطية شرق بلدة إذن غرب الخليل. هذا وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها. محليا، أعلنت نجمة داود الحمراء إصابة رجل بجروح خطيرة يبلغ من العمر 40 عاما أصيب خلال هبوط مظلي في منطقة الجنوب. وفي قضية أخرى، كشفت الشرطة خلال التحقيقات عن ملابسات مصرع رجل يبلغ من العمر 81 عاما، مشيرة إلى وقوع جدال بينه وبين سائق شاحنة يبلغ من العمر 55 عاما من سكان مدينة حيفا قبل وقوع الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 20، في النقب 19، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: فكرة.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي بذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل. غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل. جلاية إلكترا ب 550 شيكل. غسالة إلكترا ب 490 شيكل. فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل. وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط. وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق وحالكو
4: نمخ نمخ متاي بمخزن ميك أشبر.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بتكون انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور
3: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عقب رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قائلا إن الحكومة اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله. كما أشار إسلام إلى أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست بحربهم. كما أشار رئيس الحكومة اللبنانية أيضا إلى أن المفاوضات مستمرة لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمرا على حد قوله. وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وعقب بري على اتفاق وقف إطلاق النار قائلا إن الاتفاق يجب أن يكون كاملا شاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم، واصفا إياه بالهجين.

0: ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات عدة في الجنوب والبقاع عبر غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 ضحايا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تشيت في قضاء النبطي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 2 ضابطين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية طلقات تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال التي وصفتها بالعدائية من قبل البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية على حد قولها. نفت أذربيجان ما نشرته قناة CNN حول نشر قوات إسرائيلية والهجوم على إيران من أراضيها، ونفت باكو المقال الذي تضمن ادعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية على الأراضي الأذرية على حد وصفها. أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل دكتور حسام أبو صفي أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، واعتبرت العائلة الخطوة بمثابة تصعيد خطير وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 2 مواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة جراء عملية إطلاق النار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلطي شرق بلدة إذنا غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجار الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية 20، الناصر 20، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافع 20، النقب 19 في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سادتي كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عقب رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قائلا إن الحكومة اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله، كما أشار إسلام إلى أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست بحربهم. كما أشار رئيس الحكومة اللبنانية أيضا إلى أن المفاوضات مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمرا على حد قوله. وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وعقب بري على اتفاق وقف إطلاق النار قائلا إن الاتفاق يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ومن دون تجريف وهدم، واصفا إياه بالهجين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات عدة في الجنوب والبقاع عبر غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 ضحايا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عتشيت في قضاء النبطي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 2 ضابطين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية طلقات تحذيرية في

0: إطار عملية أو عملية التصدي للأعمال العدائية البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية على حد قولها. نفت أذربيجان ما نشرته قناة CNN حول نشر قوات إسرائيلية أو الهجوم على إيران من أراضيها، ونفت باكو المقال الذي تضمن ادعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية على الأراضي الأذرية على حد وصفها. أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل دكتور حسام أبو صفي أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، واعتبرت العائلة الخطوة بمثابة تصعيد خطير وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة مواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة جراء عملية إطلاق النار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 20، في النقب 19 في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب

0: 15 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. عقب رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قائلا إن الحكومة اختارت طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله. كما أشار إسلام إلى أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست بحربهم. كما أشار رئيس الحكومة اللبنانية أيضا إلى أن المفاوضات مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دام إطلاق النار مستمرا على حد قوله. وافق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وعقب بري على اتفاق وقف إطلاق النار قائلا إن الاتفاق يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ومن دون تجريف وهدم، واصفا إياه بالهجين. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات عدة في الجنوب والبقاع عبر غارات جوية وقصف مدفعي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 ضحايا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عتشيت في قضاء النبطي. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية طلقات تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال العدائية البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية على حد قولها. نفت أذربيجان ما نشرته قناة CNN حول نشر قوات إسرائيلية أو الهجوم على إيران من أراضيها، ونفت باكو المقال الذي تضمن ادعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية على الأراضي الأذرية على حد وصفها. أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل دكتور حسام أبو صفي أن السلطات

0: الإسرائيلية قامت بنقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، واعتبرت العائلة الخطوة بمثابة تصعيد خطير وإجراء عقابي جديد بحقه في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة مواطنين وصفت جراحهم بالخطيرة جراء عملية إطلاق النار عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة جراء الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين هاجموا المنطقة وأغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في محاولة للاستيلاء عليها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 20، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 20، في النقب 19 في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

تكون جيرتي دبري عريس احصائيه اغلب الازواج بتنام شعنا في الفراش ومع الايفون سيري زبطي عريس.